هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك

وامنحنا العزة والقوة، يربطنا دين وأخوة، وامنحنا العزة والقوة لنا

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشاركنا في ندوة اليوم سماحة الشيخ الدكتور صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. أما موضوع الندوة فهو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم عن الصحابي أنس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث له سبب ورد في كتب السنن عندما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، أي يريدون أن يتعرفوا كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في البيت من أعمال العبادة. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي اعتبروها بسيطة قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بعدما سمع بمقالتهم وقال لهم هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. قضية الحديث تتناول مسألة هامة في حياة المسلم، وهي الاعتدال في العبادة والقصد فيها وعدم الغلو والتنطع مما يهلك النفس والروح والبدن. والنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من توجيه في هذا المجال عندما قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمسلم في حياته يلاحظ ممارسات أحيانا فيها غلو في العبادة، فهل هذا الأمر جائز أم لا؟ فهو عبادة، ولكن هل هو مقبول؟ وهل الدين يأمر بهذا الغلو والتنطع؟ هنا نريد أن نتعرف إلى معاني هذا الحديث، فنرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا ما قصد النبي من هذا الاعتدال الذي دعا إليه في مسألة العبادة والصوم والزواج وغير ذلك من مسائل حياة المسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المدرسة النبوية، يتصرف صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم تصرفا معينا، يبلغ رسول الله يناديهم أو يأتيهم ليقول لهم أين يجب أن يقف أحدهم من تعاليم الإسلام في كل قضية من قضايا الحياة. ما تفضلتم به من عنوان استنبطتموه لهذا الحديث هو بدون شك المراد الذي يستلهمه أحدنا من مجرد سماع كلام رسول الله في هذا الموضع، فهو الاعتدال، القصد في قيام أحدنا حتى بالعمل التعبدي، إذ من المفروض ألا نضخم جانبا على حساب جانب آخر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، وإنما خيركم من أخذ من دنياه لآخرته. وهنا نلاحظ أن القضية مرتبطة تارة بروح الشريعة في كل ما أمر الله به أو نهى عنه، أو أمر به رسوله أو نهى عنه، كما نجدها في مجرد التصرفات التي يقدم عليها أحدنا، إما عن قصد وإما بشكل لا شعوري، لأن الإنسان معرض لأن يتصرف تصرفات متنوعة بحسب الظرف الذي يكون فيه. فمثلا من ناحية روح الشريعة نلاحظ أن القرآن المجيد تكفل بإيضاحها لنا في مثل قوله تعالى في أثناء الآيات الواردة في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في قوله تعالى أيضا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في مكان آخر: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أعطاها من الطاقات والقدر، وهي قدر وطاقات محدودة، فلا يستطيع البشر أو البشري أن يخرج من هذه الطاقات إلى ما فوقها، وإلا كلف المحال والتكليف المحال مستحيل. من أجل هذا أمرنا ربنا حتى في الدعاء أن نسأله أن يرفع عنا الآثار والأغلال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا هو المغزى من الحديث الذي ذكرتموه عن المنبت. المنبت هو الذي يصعد على صهوة جواده، يعلو على صهوة الجواد ولكنه متقلقل، يطلع ينزل ينخفض يرتفع يتقلقل يضطرب. هذا المنبت إذا أراد أن يقطع مسافة بأسرع وقت ممكن، كالذي يفعل بعض الناس وخاصة الشبان المتهورين في زماننا عندما يركبون سيارة مسرعة ويتركون إلى أعلى درجات السرعة مثلا، لا يعلم إذا كان سيأتي بيته سالما أم ستكون نهايته. بالضبط يقول رسول الله: فإن المنبت لا أرضا قطع، يعني بأسرع وقت مما كان يريد، ولا ظهرا لدابته أبقى، لأن دابته ستهلك من شدة الإعياء ومن شدة المسير. وهناك حديث آخر يقول: هلك المتنطعون. وحديث آخر يقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، أي ليس ضروريا أن يصل أحدنا إلى الكمال المطلق، فالكمال لله وحده، وإنما يقارب الكمال، لأنه ليس ملاكا وليس نبيا، النبي نبي والمعصوم معصوم، أما نحن البشر عالمنا مع جاهلنا، فكلنا نعرف أن علينا أن نأخذ بالأمور بالمقاربة. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي في الليل شيء من الدلجة، لا كل الليل. وهذا ما كان قاله بعض هؤلاء الرهط الثلاثة. واحد منهم قال: أما أنا شخصيا فإني سأصلي الليلة أبدا، يعني سيتهجد كل ليلة. طيب كل ليلة؟ كل ليلة. طيب لعلك في بعض الليالي تكون ناعسا، لعلك تكون متعبا، لعل لك بعض المسؤوليات، أمن الضروري أن تجعل الحياة منحصرة فقط في العبادة؟ ومن قال لك إنك إذا سعيت على القوت لا تعبد الله؟ العبادة في الإسلام كلمة حق تقولها عبادة، كابتسامة أمام إنسان حزين عبادة، رفع القوة المعنوية عبادة، تعليم الأميين عبادة، دلالة الأعمى على الطريق عبادة. سماها رسول الله صدقة، على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن العبادة ليست محصورة في مجرد الصلاة والتمتمة والتحركات. رأى بعض الصحابة واحدا منهم فبالغوا في مدحه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه ليس بعد رسول الله أحد أفضل منه في كذا وكذا، طول الوقت يصلي، يتهجد، يفعل الخير، يتعبد إلى آخره. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، قال: أيكم يكفيه طعامه وشرابه؟ من منكم يطعمه ويسقيه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يطعمه ويسقيه. قال: كلكم خير منه. هذا فيما يتعلق بالعبادة، يتعبد كل يوم، يتهجد. الآخر قال: أما أنا فإني أريد أن أصوم الدهر ما عشت، وصيام الدهر حرام في الإسلام، حتى لو قام به الإنسان قادرا عليه فهو حرام. قال هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق. قال له رسول الله في النهاية: صم يوما وأفطر يوما، وذاك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. وأخيرا نصل إلى قضية الزواج من النساء. الإنسان الطبيعي الذي لا يريد أن يكذب على نفسه ولا أن يزيف الحقائق، يعلم أن الله ركز في غريزته أن يطلب المرأة وأن تطلبه المرأة، وهذا أشارت إليه الآية الكريمة من سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا عندما يقول رسول الله لهؤلاء الصحابة معلما مرشدا: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أشدكم خشية وأشدكم تقا وأكثركم تقا، ولكني، هذا هو الوجه المقابل عندما يقول لهم ذلك، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فهو يريد أن يشير إلى معنى الاعتدال والاتزان والتوسط، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوساطها.
1: من الفقرة الأخيرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نرى أنه قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهل لكم أن توضحوا لنا ما مسألة الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضايا وفي غيرها، وما قيمة هذا الالتزام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السنة هنا ليست ما تعارف عليه الناس في المسائل الفقهية الدرجة التي تلي درجة الواجب، وهي المستحب أو المندوب أو السنة، إنما السنة هنا معناها الشريعة، المنهج، الطريقة التي بنيت عليها تعاليم هذا الدين. يريد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة أن يعيد المسلمين إلى الأصل الكبير. الأصل الكبير أن الإسلام دين الفطرة، ولم يأتي الإسلام ليطلب من الناس معاندة الفطرة أو مخالفتها، وإنما جاء لينظم استجابة الناس لمقتضيات الفطرة. الليل جعله الله عز وجل بنص القرآن سكنا لتسكنوا فيه، لترتاحوا، لتناموا، هذا من الفطرة، مما فطر الله عز وجل عليه الإنسان، وفطر عليه الليل والنهار، أنه جعل النهار معاشا والليل سكنا. فإذا جاء الإنسان بدل أن ينام في الليل يبقى مستيقظا كل الليل ولو كان يصلي، لكنه يعاند الفطرة، وهذه المعاندة مرفوضة، لا يقبلها الإسلام، حتى إذا كانت في قيام الليل. والله عز وجل أكد هذا المعنى في آيات أخرى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لا بأس أن يقوم الإنسان جزءا من الليل يصلي ويستغفر ويسبح ويقرأ القرآن، لكن أن يقوم الليل كله وبشكل دائم، هذا هو المخالف لمنهج الإسلام. ربما يقوم الليل يوما في الشهر، يوما في الأسبوع، أيام في السنة، هذا أيضا لا بأس، كلها استثناءات، أما أن يكون نظام الحياة أن هذا الإنسان دائما يقوم الليل وينام في النهار، هذا مخالف للفطرة، لا يمكن أن يفعله من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستبعد ما ينسب لعدد من كبار علماء المسلمين أنهم ظلوا 20 سنة أو 40 سنة يصلون الفجر بوضوء العشاء، هذا أمر لا يصح عن أمثال هؤلاء العلماء، وإن صح فهو خطأ يخالفون فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج من فطرة الإنسان أن الله عز وجل خلقه ذكرا وأنثى وجعل بينهما من التجاذب ما يدفعهما إلى اللقاء من أجل التناسل من أجل استمرار الحياة، هذه سنة الله، هذه هي الفطرة. فلا يمكن أن يأتي الإسلام بعد ذلك ليمنع التقارب بين الذكر والأنثى، إنما ينظم، بدل أن يكون هذا التقارب فوضويا عشوائيا بلا نظام وضع له نظام الزواج. فإذا كان كل إنسان لا يريد أن يتزوج تكون النتيجة أننا نريد أن نعطل سنة فرضها الله عز وجل، وهذا مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. لذلك الأساس في كل هذه المعاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمعها كلها في نهاية الحديث بمعنى واحد، أن سنة الإسلام ومنهج الإسلام وطريقة الإسلام لا بد أن يلتزم بها المسلمون، ومن لم يلتزم بها فليس مني، أي فليس من هذه الأمة المسلمة وليس من أتباع هذا الدين كما أراده الله.
1: هل هذا يعني رفض لاعتباره مسلما؟
3: لا تصل، لا يصل الأمر إلى إخراجه من الإسلام، لكن ممكن الإنسان يكون مسلما ثم في منهج حياته يخالف كثيرا من تعاليم الإسلام ويبقى مسلما، فهذه مخالفة لتعاليم الإسلام ولمنهجه في هذه المسائل. قد يكون في غيرها غير مخالف، والله عز وجل يوم القيامة يحاسبه على الحسنات حسنات وعلى السيئات سيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن نقول إنه إذا ابتعد عن منهج الإسلام في هذه المسائل فهو في هذه المسائل مخالف للمنهج الإسلامي.
1: بالنسبة إلى هذا التوازن بين دواعي الغريزة ودواعي العبادة ودواعي الممارسة الحياتية العادية، ما هي الأعمال الأخرى الإسلامية التي تطلب أيضا توازنا فيها عدا مسألة العبادة من الصلاة والصوم؟ أظن أن مسألة التوازن تشمل جميع منطلقات الإسلام في العقيدة والأحكام
2: يعني
1: الفقهية.
2: يعني دكتور مروان وأخي فضيلة الشيخ فيصل، عندما ننظر إلى الموضوع من خلال الإطار العام نجد مثل قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وسطا، والوسط مصدر، ولكن وصفت الأمة بهذا المصدر كأنها مصدر كل التوسط، أمة وسطة، تكون رجل وسط وامرأة وسط وأمة وسط ورجال وسط ونحن إن شاء الله وسط، كلنا وسط. إذن هذا الوصف التوسطي هو ما وصفتماه كلاكما بالاتزان أو بالاعتدال أو التوسط. يعني هناك أشواق الروح ولا يستطيع الإنسان مهما أراد أن يتخلص نهائيا من أسرها، لأن لها تأثيرا عليه، تأثيره بتأثيرها، تأثيره بالسين بتأثيرها بالثاء. وكذلك له أوضاع مادية فيها غرائز، فيها مطالب، فيها حاجات لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها. هذا لا نريد به أن نغمط حق من أرادوا أن يترهبوا لأنهم وجدوا في الرهبانية شيئا من التنسك والبعد والقرب من الله عز وجل. نقول كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم مثلا وجدناهم في الحرب لا نقربهم أناس انقطعوا في الصوامع مترهبين ولكن نحن مثلا لا نريد أن نفعل ذلك لا لأن الحديث القائل لا رهبانية في الإسلام حديث صحيح لفظه لم نعرفه في أصول الحديث والسنة ولكن لأن معناه صحيح ولا سيما بعد قوله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فلو رجع الإنسان إلى نفسه أي إنسان أراد أن يبتعد عن خوض الحياة العملية الواقعية التي فيها زواج مسؤوليات أولاد حقوق إلى آخره لو أراد أن يزعم أنه فعلا يمكنه أن يبتعد نهائيا عن هذه الحياة فهو قطعا يخالط نفسه وعلى الأغلب لا يصل إلى هذا الشعور السلبي بضرورة الترهب والانقطاع عن الحياة إلا إذا كانت هنالك أسباب عاطفية هزته هزا ودفعته إلى الوصول إلى هذا المصير أما الإنسان السوي المعتدل فإنه غالبا يريد أن يباشر كل مسؤولياته في الحياة ولعلنا نفهم السر إخواني في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة بعضهم روى الحديث رواية خاطئة فقال حبب إلي من دنياكم ثلاث ولفظ الثلاث هذا مدرج مقحم لا أصل له مطلقا لأن الصلاة ليست من الدنيا وإنما هي قرة عين رسول الله لكن رسول الله يقول صراحة حبب إلي لأنه يريد أن يعلمنا أن الإنسان الطبيعي يجب أن يحب المرأة ويجب أن يرى السكن عندها ويجب أن يشعر بأن حياته لا تكتمل إلا بها فهي جمال لحياته وليصارح نفسه بهذا فإذا صارح فهو يعلم حينئذ أن الحياة معتدلة وأنها جميلة وإلا فنحن أحيانا بسبب قيامنا بعبادات نغلو فيها ربما نقبح الحياة بدلا من أن نجملها يريد ربنا منا إذا عبدناه أن نعبده مطمئنين مستريحين لا أن نعبده ونحن نشعر بالمشقة والحرج هذا هو كل ما في الأمر ولأجل ذلك في الصيام من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهناك ظروف تخفيفية عن بعض الحالات هذا كله يقودنا إلى أن التوسط ليس توسطا فقط بمعنى أني أقوم بكثير من الصلوات أو لا أقوم بكثير من الصيام أو لا أقوم أبتعد عن النساء مثلا يبتعد الإنسان فلا يكثر مثلا من المقاربة الزوجية لا ليس هذا هو المقصود المقصود هو كما تفضل الشيخ فيصل أن لدينا سنة أو منهجا هذا منهج إما أن نأخذه بكامله أو أن نفكر بمنهج إذا كنا نظن أن هناك منهجا آخر لكننا إن أردنا منهج رسول الله فقد قال فمن رغب عن سنتي ورفضها فليس مني وليس من مدرستي وليس من أتباعي
1: فائدة ربما أخيرة يعني فقط هل انصاع هؤلاء الرهط لهذه النصيحة
3: حلو سبحان الله أنا أحب أن أعلق على هذه المسألة تماما في ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوها قليلة مع ذلك لم يكتفوا بما سمعوا ليلتزموا لأن طبيعة التشدد والتنطع يظهر أنها قوية عندهم فبرروا الأمر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس محتاجا لا إلى كثرة الصلاة ولا إلى اعتزال النساء لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نحن لم يغفر لنا إذن ينبغي أن نزيد في عبادتنا تماماً. وفي ترهبنا واعتزالنا للنساء وفي صيامنا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أعلنوا هذا جاءهم بعد ذلك الجواب الصارم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما والله بهذا القسم والتشديد إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ومع ذلك ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فأكد بهذا تأكيدا لا يمكن بعده لإنسان مسلم أن يتجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن أؤكد من هذا إلى أن بعض هذه المواقف تتكرر مع كثير من المتشددين في هذه الأيام، حتى لو قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إلى هذا الحد يقولون غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تماما. ونحن بحاجة، إذا هو استغفر 7 مرات نحن نستغفر 700 مرة، إذا هو ذكر الله 100 مرة نحن نذكر الله 1000 أو 10,000 أو 100,000. ويزايدون في هذه المسائل. هؤلاء ينبغي أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القمة، وأن منهجه وسنته بما فيها من توازن وتكامل واعتدال هي القمة المطلوبة، وليس لمسلم أن يزيد عليها في أي جانب من الجوانب.
2: وكلمة صغيرة جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهجد قبل نزول الآيات من سورة المزمل التي تقول له اعتدل ونصفه أو انقص منه قليلا. ماذا كان يتهجد؟ يتهجد يتهجد حتى تفطرت قدماه. جاءت السيدة عائشة فقالت له: لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجاب: أفلا تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا؟ شكرا، يلتقي مع الكلام.
1: شكرا لأصحاب الفضيلة. أما بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن نتوجه إلى نبينا لنقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقد علمتنا فأتقنت التعليم، وهديتنا فأجدت الهداية. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ألا يا ربي أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا، وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو، فساما رفعة

خيري وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمة جواب.

0: الإنسانية
1: عشقتها
0: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم
1: عشقتها
0: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات
1: عشقتها
0: عشقتها
1: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: السماء. إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم هذه الخماسية، خمس وخمس. أما الخمسة الأول فهي خمس يرفعن خمس. التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. أما الخمس الثانية فخمس يعرفن بخمس. الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. أما الثالثة فهي خمس يطمسن خمس. الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. الله أكبر. أما الرابعة خمس يؤدين إلى خمس. العين إلى الزنا، والطمع إلى الندم، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى المعرفة، والجدل إلى الخصام. الله أكبر. أما الخامسة خمس يكبرن خمس. النار تكبر بالهشيم، والشك يكبر بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. الله أكبر. الخماسية الثانية هي خمس قربهن سعادة. الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والبار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يطبن بخمس. الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. الله أكبر. والخمس الثالثة خمس عمرهن قصير. الحفظ في الكبر، والكلام بالنظر، والنعيم بالبطر، والصحبة في السفر، والعظة من العبر. خمس يأتين بخمس. الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. الله أكبر. أما الخمس الأخيرة فهي خمس يصرفن خمس. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر. أما الخماسية الثالثة فهي خمس أوراق أعجبتني. الورقة الأولى زيارة السجن مرة في العمر، تعرف فضل الله عليك في الحرية. زيارة المستشفى مرة في الشهر، تعرف فضل الله عليك في الصحة والعافية. زيارة المحكمة مرة في العام، تعرف فضل الله عليك في حسن الخلق. زيارة الحديقة مرة في الأسبوع، تعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة. زيارة المكتبة مرة في اليوم، تعرف فضل الله عليك في العقل. زيارة ربك كل آن، تعرف فضله عليك في نعم الحياة. والحمد لله. أما الورقة الثانية فإن الخطأ كل الخطأ، أن تنظم الحياة لمن حولك وتترك الفوضى في قلبك. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أما الورقة الثالثة فهي إني عجبت لثلاث. رجل يجري وراء المال والمال تاركه، ورجل يخاف على الرزق والله رازقه، ورجل يبني القصور والقبر مسكنه. اللهم اهدنا إلى رضاك يا رب العالمين.
أما الورقة الرابعة فهي أننا نحتاج إلى أصدقائنا القدامى لكي نتقدم في العمر، ونحتاج إلى أصدقائنا الجدد لكي نجدد شبابنا. والكسل هو الاستراحة قبل الإحساس بالتعب، فكن صبورا مع الجميع، ولكن قبل كل شيء كن صبورا مع نفسك. توكلنا على الله. أما الورقة الخامسة فهي إذا ظفرت بزلة فافتح لها باب التسامح، فالتسامح أجدر، ومن المحال أن ترى أحدا حوى كل الكمال وذا هو المتعذر. سبحان الله العظيم، سبحان الله.

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: الحكمة نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: الوقت هو الثروة الوحيدة التي يمكننا أن نكون بخلاء بها دون معار.
2: أخي المستمع، أختي المستمعة، من أمثلة المحافظة على الوقت والاستفادة منه ما كان من أمر الصاحب بن عباد الذي كان وزيرا لمؤيد الدولة أبي المنصور ابن بويه، إذ لم تقعده أعمال الوزارة أو مصاحبة مؤيد الدولة عن تأليف كتاب المحيط في 7 مجلدات والكافي في الرسائل وجملة كتب غزيرة الفائدة تدل على تقديره لوقته وعدم إضاعة شيء منه.
1: كذلك ياقوت الحموي الذي كان تاجرا يطوف البلاد والأمصار، فإنه لم يرضى لنفسه أن يضيع الفرص التي أتيحت له، فأخذ يدون كل ما شاهده من الأماكن ويصف أخلاق ساكنيها حتى جمع كتابه المشهور معجم البلدان، الذي يعد من أهم الكتب في علم تخطيط البلدان وأخلاق الشعوب.
2: أما ابن الصابوني الذي كان خازنا لمكتبة في بغداد فقد عز عليه أن يجد الناس ينتفعون بها دونه، وأبى أن يكون أمينا على كتب يجهل ما فيها، فاستغل وقته واجتهد في قراءتها واعتنى بالتدقيق في مسائلها حتى ألف كتاب مجمع الآداب في 50 مجلدا وكتاب در الأصداف في 20 مجلدا.
1: والمقام لا يتسع لذكر علمائنا الذين استفادوا من أوقاتهم في التأليف في كل الفنون، حتى إن بعضهم تجاوزت مؤلفاتهم 100 كتاب، بل 200 و3 وأكثر من ذلك.
2: من يحمل العصا لا تعضه الذئاب.
1: هذا القول عن العصا يذكر بحديث أعرابي عن عصاه، حيث قال في وصفها:
2: عصايا أركزها لصلاتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر وتؤمنني العثر، وألقي عليها كسائي فتقيني الحر، وتؤمنني القر، وتدني إلي ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي، أعصي بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند مبارزة الأقران، ورثتها عن أبي، وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
1: العجز مهانة.
3: خاطر خاطر خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. إن لم تنل في مقام ما تحاوله، فأبلع عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجة.

0: بحزم بحزم وأنجادا بتغوير.
1: خاطر
0: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور.
0: خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور.
0: خاطر
2: حبيب الروح
3: نور دربي أسعد قلبي نور دربي أسعد قلبي.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من دروس سورة النساء، ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: واعبدوا لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الإخوة، أول حقيقة في هذه الآية أن مهمتك الأولى في الحياة الدنيا أن تعبد الله. واعبدوا الله، والعبادة خضوع كامل وانصياع كامل وطاعة تامة لله عز وجل. إنها حق الله على عباده، إنها ثمن الجنة، إنها علة وجودنا. العبادة طاعة، طاعة لله مع المحبة، فمن أحب الله ولم يطعه فهو كاذب في محبته، ومن أطاعه ولم يحبه فعبادته غير صحيحة، إنها طاعة القهر. العبادة طاعة مع محبة، لا بد لهذه الطاعة مع المحبة من أساس علمي هي معرفة الله، ولا بد لهذه الطاعة التي أساسها معرفة الله من ثمرة هي إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، لأن غاية كل حي السعادة، بل إن السلامة قبل السعادة. ما من مخلوق على وجه الأرض إن شعر أو إن لم يشعر يبحث عن سلامته وسعادته، فالذي يحقق للإنسان سلامته من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة أن يعبد الله، يعني أن يتبع منهج الله، يعني أن يتبع منهج الصانع، يعني أن يتبع تعليمات الشركة الصانعة. فالجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، ولا ينبئك مثل خبير. أنت حينما تؤمن بالله تؤمن بعلمه المطلق وحكمته المطلقة ورحمته المطلقة، ثم تؤمن بكتابه، وفي كتابه أنه خلقك للجنة لا للدنيا، فحينما تؤمن أنك مخلوق للحسنى تتقي أن تعصي الله وتبني حياتك على العطاء والبذل. قضية من أخطر قضايا الحياة أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا، أن لهذا الكون إلها موجودا وكاملا وواحدا، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلة، وأنه خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا إعداد لتلك الجنة، وأن عبادته تعني سلامتك وسعادتك وتعني دخول الجنة، وهي علة وجودك وواجبك تجاه خالقك وحق الله عليك وسبب سلامتك وسبب سعادتك. ولكن ولكن المسلمون يتوهمون أن العبادة تعني العبادة الشعائرية. أخواننا الكرام، هناك تصنيف فقهي أنا لا أعترض عليه، ولكن أخاف أن يعتمد في فهم العبادة. نحن في الإسلام عندنا عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، فإذا قلنا عبادات لا نفهم منها إلا الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادتين، هذا تصنيف الفقهاء. أما العبادة تعني أن تتقن عملك، تعني أن تحسن إلى زوجتك، تعني أن تعد لعدوك. يعني إذا كان العبادات بالمفهوم الحقيقي الواسع القرآني، قد تزيد العبادات بالمفهوم القرآني النبوي الموسع، قد تزيد عن 100,000 أمر. كيف أن هذه الأوامر قلصت إلى عبادات شعائرية؟ لذلك المسلمون في مؤخرة الركب في النهاية الدنيا، لأنهم فهموا دينهم أنه عبادات شعائرية، يصلي ويصوم ويفعل ما يشاء. أنبأني أحد الإخوة الكرام أن عددا من رواد المساجد يبيعون أقراص مدمجة كلها أفلام إباحية، ما خطر في باله لحظة أن هذا العمل يتناقض مع دينه ويتناقض مع إيمانه ومع استقامته. هو يصلي وفي الصف الأول، لكن حرفته بيع هذه الأقراص، والذي يروج الآن منها الأقراص الإباحية يبيعها. فأخطر شيء في الدين أن تفصل العبادة التعاملية عن العبادة الشعائرية. إذا بقي الإسلام عبادة شعائرية ذهب. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام شيء والخمس شيء. إذا قلت بناء من 50 طابق بني على 50 عمود، هل هذه الأعمدة هي البناء؟ هي أساسات البناء. فالعبادة الشعائرية مهمتها أن تعطيك شحنة روحية، أما العبادة التعاملية هي الإسلام، الدين المعاملة. بماذا وصف سيدنا جعفر رسول الله؟ قال نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. بماذا أمرنا؟ بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الصحابة الكرام فهموا الدين سلوك، فهموا الدين قيم، فهموا الدين أخلاق، فهموا الدين عفة، فهموا الدين استقامة، فهموا الدين أمانة، فهموا الدين إتقان في العمل، فهموا الدين صدق في الأقوال، فهموا الدين إنجاز للوعد، يفهموا الدين حفاظ على العهد. لما فهموا الدين هذا الفهم الأخلاقي فتحوا أطراف الدنيا. أما المسلمون اليوم يزيدون عن ثلث سكان الأرض، 1,400,000,000، ليس لهم وزن إطلاقا، ولا يستطيعون بمجموعهم أن يؤثروا في السياسات الدولية الكبرى. السبب أن دينهم أصبح دينا شعائريا. هذه الأديان الوضعية ما مشكلتها؟ أن فيها طقوسا، يعني حركات وسكنات وتمتمات لا تعني شيئا، تؤدى أداء شكليا، وبعدها يفعل الناس ما يشاءون. حتى أتباع الديانات الأخرى ولا وحضور في المعابد وحركات وتمتمات، ولا تجد دينهم في أعمالهم ولا في بيوتهم ولا في تجاراتهم. إذن المشكلة الكبرى حينما نفهم الدين فهما شعائريا فقط، فلا نؤديها حج نقصده، زكاة ندفعها، صيام نصومه وانتهى الأمر، وبيوتنا وأعمالنا وعلاقاتنا ولهونا وأفراحنا وأتراحنا على النمط الغربي، فيه اختلاط وفيه معاصي وفيه ملء العين من المحارم من محارم الله، وفيه كذب في الوعد، وفيه غش في البيع والشراء. هذه هي حالة المسلمين. لذلك كلمة أعبدوا تدخل في أدق شؤون حياتك، تدخل في أدق خصوصياتك، تدخل في علاقتك بزوجك، وتدخل في تربية أولادك، تدخل في نظافتك، تدخل في حركتك وسكنتك، تدخل في حركاتك وسكناتك، تدخل في كسب مالك، تدخل في إنفاق مالك. العبادة أيها الإخوة، أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. العبادة أن نعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة، هي العبادة. العبادة أن نتقن أعمالنا. العبادة أن نعمر الأرض كما أراد الله عز وجل، لأنه استعمرنا فيها، يعني أمر فيها. العبادة أن نفعل عملا صالحا. فلذلك المصيبة الكبرى أن هذا المفهوم العظيم، أن علة وجودنا، أن واجبنا تجاه ربنا، أن حق الله علينا، أن سبب سعادتنا، أن سبب سلامتنا هو العبادة. والعبادة نفهمها أداء العبادات الشعائرية ليس غير. لهذا يقول الله عز وجل: واعبدوا الله. يجب أن ننصاع لله بكل إخلاص. غاية الخضوع وغاية الحب وغاية التوكل على الله وغاية الثقة بالله وغاية الإخلاص له وغاية المحبة وغاية الولاء، هي العبادة. العبادة تدخل في كل ثانية في يومك. يعني إنك إن دخلت إلى بيتك وأطلقت وجهك في أبنائك وزوجتك وملأت البيت سعادة فأنت في عبادة، ولو عدت مريضا فأنت في عيادة، ولو جلست إلى أهلك تؤنسهم أنت في عبادة، ولو اشتريت ثيابا جميلة لتكون أمام الناس مرموقا لأنك تمثل المسلمين أنت في عبادة. إذا غمست في عملك حتى أتقنته ونفعت به المسلمين فأنت في عبادة. حينما تحسن الزوجة رعاية أولادها فهي في عبادة. حينما تعتني الزوجة بزوجها فهي في عبادة. مفهومة واسع جدا، مفهومة يدور مع كل نشاطات الإنسان. إن أخذت أولادك إلى نزهة كي تقربهم إليك وكي تدخل على قلوبهم السرور فأنت في عبادة. إذا نلت من عدو نيلا فأنت في عبادة. إذا سهرت طوال الليل تفكر في شيء ينفع المسلمين فأنت في عبادة. شيء واسع جدا. يعني كل أوامر القرآن التفصيلية، وكل أوامر النبي التفصيلية، وكل عاداتك التي يفعلها معظم الناس بحكم العادة، إن فعلتها أنت أيها المؤمن فأنت في عبادة. إذا دخلت إلى البيت وأعنت والدتك في شؤون البيت فأنت في عبادة. إن درست أخاك الصغير وهو ضعيف في مادة درسية فأنت في عبادة. هذا المفهوم الحضاري. العبادة انصياع لمنهج الله بكامله. ومن قال لك إن منهج الله خمس عبادات شعائرية ليس غير؟ بني الإسلام على خمس. لذلك يقول الله عز وجل: واعبدوا الله. لو أنك عبدته وعبدت جهة أخرى إذا أنت ما عبدته، لأن الله لا يقبل معه أحدا. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لذلك جاء الأمر الإلهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أبدا. أن تعبده وحده، أن تحبه وحده، أن تطيعه وحده، أن تتوكل عليه وحده، أن تثق به وحده، أن تعقد عليه الأمل وحده، أن ترضى بحكمه وحده. أي العبادة. الآن كل حركاتك حينما تنظف جسمك فأنت في عبادة، حينما تهيئ لبيتك ما يدخل على قلب أهلك السرور فأنت في عبادة. وسع هذا المفهوم تجد أن المؤمن له هدف كبير، أن يأخذ بيد من حوله إلى الله. هدفه الكبير أن يأخذ بيد من حوله إلى الله. فالعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ينبغي أن تعبد الله، وينبغي أن تعبده وحده، وينبغي ألا تشرك به أحدا، وينبغي أن تكون في عبادته مخلصا. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها الأخ الكريم، عبادتك لله عز وجل فرع من وجودك، أنت موجود، أكبر فرع من فروع وجودك أن تعبد الله. من هما اللذان كانا سبب وجودك؟ إنهما الوالدان. لذلك في أكثر من 10 آيات أو أقل أو أكثر، في أكثر من آيات عديدة جاءت عبادة الله مقرونة ببر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العطف أيها الإخوة يقتضي المشاركة. ليس من المعقول أن تقول: اشتريت بيتا وملعقة. تقول: اشتريت بيتا وأرضا، اشتريت بيتا ومركبة، اشتريت بيتا ومزرعة. لا بد من التناسب بين المتعاطفين. فحينما تعلم أن الله رفع الإحسان بالوالدين إلى مستوى عبادته، لأن عبادة الله فرع من وجودك، ووجودك له سبب قريب وسبب بعيد. القريب والداك، والبعيد سيدنا آدم، وآدم من خلقه؟ الله عز وجل. إذن الأمر الإلهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هناك ملمح في الآية رائع، هو أن هذه الباء باء الإلصاق. ينبغي أن تكون قريبا من والديك. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وبنين شهودا، يعني معه، هم معه. من بر الوالدين أن تكون قريبا منهما، من بر الوالدين أن تكون في خدمتهما، من بر الوالدين أن تكثر من الاتصال بهما في اليوم الواحد، بل من بر الوالدين أن تصدي إليهما المعروف لا عن طريق أحد بل بك مباشرة، لأن الباء باء الإلصاق. ينبغي أن تكون لصيقا بهما، وينبغي أن يكون برك لهما عن طريقك أنت لا عن طريق أحد. يعني هناك أبناء أقوياء وأغنياء يعطون توجيهات لمن حولهم: خذ لوالدي هذه الحاجة، خذه إلى نزهة. معنى الآية يقتضي أن تكون أنت في خدمته بحجبك الكبير. أيها الإخوة، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. يا ترى ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين، ولو كانا مشركين، لأن الوالد هنا مطلق والمطلق على إطلاقه. يا رسول الله أمي مشركة أفأصلها؟ قال صليها. إذن الوالدان أي والدين؟ مؤمنين كانا أو كافرين؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من ملامح قوله تعالى قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. استنبط بعض العلماء أنه لا يجوز إقامة حد شرعي على ابن أمام أبيه رأفة بالأب، كما لا يجوز إقامة حد شرعي على ابن أمام أمه، لأن قلب الأم والأب لا يحتمل هذا العقاب. وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن الأب هو سبب وجودك، فأنت في نعمة لأنك موجود. هناك نعمة الإيجاد، وهناك نعمة الإمداد، وهناك نعمة الهدى والرشاد. هناك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. فالله سبحانه وتعالى خالق أوجدك، ومرب يمدك بكل شيء، وهاد يهديك إليه. فأنت في نعم كبرى ثلاثة. وقد أضاف بعضهم، وهي إضافة لطيفة، هناك أب أنجبك، وهناك أب زوجك، وهناك أب دلك على الله. فالأب الذي أنجبك هو سبب وجودك، والأب الذي زوجك ينبغي أن تعامله كأب، لأنه ربى ابنته 18 عاما ورعاها واعتنى بأخلاقها وصحتها وشؤونها ودراستها حتى سلمها إليك. إذن هو أب لك بمعنى أو بآخر. والذي دلك على الله سبب سعادتك الأبدية، فينبغي أن تعترف بفضل الأب الذي أوجدك وأنجبك، ينبغي أن تعترف بفضل الأب الذي أنجبك، والأب الذي زوجك، والأب الذي دلك على الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لو أن الأب أو الأم أمراك بمعصية، ولتكن أكبر معصية الشرك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن بنعومة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يعني الإحسان غير الولاء. لو أن إنسان له أب عاصي غارق في المعصية، فالإحسان إليه شيء والولاء شيء آخر. الولاء ممنوع. أب يشرب الخمر، أب يقترف الفواحش، أب لا يصلي، أب ظالم، هذا الأب هو في الحقيقة أب ينبغي أن تحسن إليه، لكن لا ينبغي أن تواليه، لا ينبغي أن تقره على أعماله. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. أيها الإخوة، الشيء اللطيف في الإسلام والعجيب أنه في تضامن اجتماعي على أساسين، على أساس جغرافي وعلى أساس نسبي. الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه جغرافي الجوار، وأساسه نسبي ذو القرب. يقول الله عز وجل بعد أن بدأ بالأمر بعبادته بالمعنى الواسع، لا بالمعنى الفقهي أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي ليس غير، بالمعنى العبادي الواسع الشمولي، أن تطيعه في كل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. والعبادة غاية الخضوع وغاية الحب وغاية الولاء وغاية الإخلاص وغاية التوكل، وفي جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. فالجانب السلوكي هو الأصل، والمعرفي هو السبب، والجمالي هو الثمرة والنتيجة. وكل واحد من بني البشر شاء أم أبى يبحث عن سلامته وسعادته. والسلام الحقيقية والسعادة الحقيقية لا تتحقق إلا بعبادة الله، العبادة الشمولية. ينبغي أن تعبده فيما أقامك، أقامك غنيا، العبادة الأولى إنفاق المال. أقامك عالما، العبادة الأولى تعليم العلم. أقامك قويا، العبادة الأولى إنصاف الضعيف. أقامك امرأة، العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. أقامك طبيبا، العبادة الأولى أن تنصح المسلمين في طبك. أقامك محاميا، العبادة الأولى أن تنصح الموكلين في دعواك. أقامك مهندسا أن تنصحهم في البناء. لذلك العبادة متعلقة بالحرفة، متعلقة بالأحوال الشخصية، متعلقة بالزواج، متعلقة بإنجاب الأولاد، متعلقة بتربية الأولاد، متعلقة بشؤون الصحة. ينبغي أن تعتني بصحتك لأنها ملك المسلمين. ينبغي أن تأكل كما أمر النبي أن تأكل. ينبغي أن تنام كما أمر النبي أن تنام. ينبغي أن تقيم علاقة مع زوجتك كما وجهك النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة تشمل شؤون حياتك كلها، حتى في أدق الخصوصيات، حتى في أشد العلاقات دقة. العبادة ينبغي أن ترعاها. هناك عبادة فيما أقامك، وهناك عبادة أخرى في الظرف الذي وضعك فيه. لو أن عدوا اقتحم الديار والعباد لا سمح الله ولا قدر، فالعبادة الأولى رد هذا العدوان الأولى. لو أن مجاعة ألمت بالمسلمين، العبادة الأولى إطعام الطعام. لو أن مرضا ألمت بالمسلمين، العبادة الأولى أن ننهض جميعا لمكافحة هذا المرض، أن نعبد الله.

المهمة التي وكلك إليها. إذا كان العدو يتحدانا بالإفقار، كسب المال الحلال وإنفاقه في وجوهه الصحيحة أول عبادة. الآن العدو يتحدى المسلمين بالإفقار، يأخذون منا ثرواتنا، يهددوننا. العبادة الأولى أن تكون منتجاً، أن تكون كاسباً للمال، أن تنفق هذا المال في وجوهه الصحيحة. وإذا كان العدو يتحدانا في إضلالنا، فالعبادة الأولى تعني أن نوضح الحق، وأن نبين، وأن ننشر الحق، وأن نلقي الحق على الناس، وأن نأتي بالحجج والبراهين والأدلة والمؤيدات، وأن نطالع وأن نقرأ وأن نؤلف وأن نلقي الحق على الناس. وإذا كان العدو يريد إفساد أخلاق أبنائنا، ينبغي أن نصونهم من كل فساد، أن نهيئ لهم مناشط إسلامية، أن نحفظهم، أن نؤسس لهم كل ما يشدهم إلى الدين. إن أراد إفقارنا فالعبادة الأولى كسب المال الحلال، إن أراد إضلالنا فالعبادة الأولى أن نوضح الحق للناس، إن أراد إفسادنا فالعبادة الأولى أن نصون أجيالنا من الضياع والفساد. أما إذا أراد العدو أن يذلنا فالعبادة الأولى أن نثأر بشخصيتنا وكرامتنا وديننا. أما إذا اجتاح أرضنا ينبغي أن ننهض جميعاً برد عدوانه. هذا المفهوم العبادي الواسع الشمولي الذي يتناسب مع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إله يأمر بحركات جوفاء وتمتمات لا معنى لها، ينبغي أن يكون أمر العبادة متناسباً مع عظمة الله عز وجل. حينما تذبح دابة لا تحد شفرتك، وعندئذ لا ترتاح ذبيحتك، فأنت في معصية. العبادة أنك إذا ذبحت أن تحسن الذبح، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما هذا الذي يذبح الدابة أو يذبح الدجاجة ثم يغمسها في الماء المغلي كي يسهل عليه نتف ريشها، هذا يعصي الله. كل أوهامنا أن الدين صلاة وصيام بالجامع، بكل مهنة بكل حرفة أنت حينما تضيف مادة لصنعتك الغذائية تضر بالمسلمين أنت في أكبر معصية. ولو صليت 1000 ركعة في اليوم، حينما تضيف مادة مسرطنة لكنها تحسن لون البضاعة ولا ترعى صحة المسلمين، فأنت في أكبر معصية. أنت حينما لا تعلم الصغار إذا كنت معلما العلم النافع الصحيح، فأنت في أكبر معصية. أنت حينما تتسلم قضية لموكل ولا تحسن المرافعة أمام القاضي، فأنت في معصية. أنت حينما تعالج مريضا بسرعة ومن دون تؤدة ومن دون إتقان، فأنت في معصية. كل حركاتك وسكناتك متعلقة بالأحكام الشرعية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الأولى، أخوك، أختك، ابنك، ابن أخيك، ابن أختك، ذوي القربى، جدك، جدتك، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الأولى من الأقرباء، والثانية والثالثة والرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه بعض أصحابه إلى أن يتصدق على أهله الأقربين، فيقول: أن تؤدي الصدقة إلى أهلك هي عند الله صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وبذي القربى

0: إذن التضامن الاجتماعي أساسه النسب، وكل إنسان يعرف أهله، يعرف أوضاعهم الاجتماعية، يعرف مشكلاتهم الصحية، يعرف مشكلاتهم الاجتماعية المالية التربوية. واليتامى، اليتيم هو الذي فقد الأب، فقد المعيل، فقد الراعي، فقد الولي، فقد الذي يهتم بشأنه. يعني قد تجد من يعتني بالأيتام عناية لا حدود لها، ومع ذلك كل هذه العناية التي أساسها نفقات باهظة لا تساوي أن يكون الابن مع أبيه، لأنه ما من إنسان على وجه الأرض أحرص على سلامة ابنه وسعادته من أبيه وأمه. فهذا اليتيم فقد الأب، فقد المعيل، فقد المشرف، فقد المعلم. لذلك يقتضي منهج الله عز وجل أن ينهض جميع المسلمين لرعاية هذا اليتيم. وشاءت حكمة الله أن يكون سيد الخلق وحبيب الحق يتيما إكراما لليتامى. وإن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. فأن ترعى يتيما هو من أعظم الأعمال الصالحة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. تصور أن كل إنسان آتاه الله مالا أو علما أو جاها، تفقد أقرباءه، زارهم، دعاهم، كم تكون الحياة رائعة. والله حدثني أخ ورجاني أن أنقل لكم قصته. هو نشأ على تقاطع بين أفراد أسرته، فلما حضر دروس العلم خطر في باله أن يزور أقرباء. طرق باب أحد الأسر في العيد لا يعرفونه، قال أنا ابن عمكم، فاستقبلوه وقدروا له هذه الزيارة ووعدوه أن يردوا له هذه الزيارة في بيته. دخلوا إلى بيته، بيت لا يجد أشعة الشمس إطلاقا، تحت الأرض وغير صحي. فهؤلاء الأقرباء المحسنون تبرعوا له ببيت بمبلغ جيد جدا. أقسم بالله أنه حينما وصلهم لا يقصد الذي حصل إطلاقا، ولم يعلم أنهم يفعلون هذا، ولكن هذه بركة التواصل. إذا كل واحد واصل أهله تفقد أحوالهم. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني صلة الرحم لا تعني أنه أن تزورهم فقط، أن تتفقد أحوالهم المعيشية، التربوية، العلمية، أن تسأل عن أولاد إخوتك كيف أحوالهم، كيف دينهم، كيف توجيههم، كيف تحصيلهم، كيف صحتهم، أن تزورهم وأن تتفقد أحوالهم وأن تحل بعض مشكلاتهم، ثم أن تأخذ بيدهم إلى الله. هذا هو المعنى الدقيق بصلة الرحم. فلذلك بالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الثانية، إنسان له خالي، له عمي، له عم، له خال، له ابن أخ، له ابن أخت، له حفيد، له جد، ينبغي أن يصل هؤلاء جميعا، ينبغي أن يتفقد أحوالهم جميعا، أن يمد إليهم يد المساعدة جميعا. هذا هو الدين. لذلك سبحان الله، من أدق الأحاديث الشريفة أن صلة الرحم تزيد في الأجل، هكذا قال النبي، بمعنى أن الأعمال الصالحة التي تكتب لك من هذه الصلة كأنك عشت عمرين بهذا المعنى. وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هناك في القرآن الكريم تعبير الفقراء والمساكين، فإن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. يعني إذا قال الله للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، قال للفقراء تعني الفقراء والمساكين، وإذا قال للمساكين تعني الفقراء والمساكين. أما إذا قال للفقراء والمساكين افترق. ليس الفقير من ترده اللقمة أو اللقمتان، ولكن الفقير الذي لا يجد حاجته، يعني ساكن ببيت، يبيع بيته، كيف يبيع بيته يعني؟ أين سيسكن؟ لكن يحتاج إلى عملية جراحية لابنه ودخله محدود. هناك من يتسم بضيق الأفق، يبيع بيته. طيب إن باع البيت أين سيسكن؟ له أولاد مستقرون، فهذا اسمه فقير، يعني دخله لا يغطي حاجاته. هذا ينبغي أن نساعده، ينبغي أن نساعده وأن نغنيه، إما لسنة أو لطول العمر، عن طريق تهيئة حرفة له أو أداة أو آلة أو مركبة. أما المسكين العاجز الساكن الذي لا يتحرك ذو العاهة، فإذا قال الله المساكين يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء يعني الفقراء والمساكين. أما إذا قال الفقراء والمساكين يعني عندما يجتمعا يفترقا. فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني كل إنسان دخله أقل من المصروف الأساسي، الأساسي طعام وشراب وثياب ومعالجة وسكنة مأوى، طعام وشراب وثياب ومعالجة ومأوى، هي أساسيات الحياة. فالذي دخله لا يكفي لأساسيات الحياة هذا عند الله عز وجل فقير. أما المسكين الذي لا يتحرك مصاب بمرض عضال، هذا ليس له دخل إطلاقا. إذن وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أخواننا الكرام، في مصطلح العلماء 40 بيتا لجهة الشمال هم جيرانه، و40 بيت لجهة الجنوب هم جيرانه، و40 بيت لجهة الشرق هم جيرانه، و40 بيت لجهة الغرب هم جيرانه، و40 طابق فوقك هم جيرانه، و40 طابق تحتك في اليابان هم جيرانه. هيك اتفق، يعني 40 بيت في كل الجهات هم جيرانه. لذلك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لما الإنسان بيكون في بناء والجيران يحبهم ويحبونه ويرعاهم ويرعونه، لو أنه سافر يسافر مطمئن البال. والله حدثني أخ قال كنت مسافرا وابني دهس بسيارة، قال لي الجار كأنه ابنه، أخذه إلى المستشفى وعالجه أدق علاج وأعاده إلى البيت وتتبع يعني مشكلة السائق الذي فعل الحادث ورعى تمريضه بعد حين والأدوية، هذا الجار. لذلك الجار شيء مقدس جدا. لكن هنا في الآية في أنواع 3 من الجيران، في الجار والجار ذي القربة، يعني جار مسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. جار مسلم ابن أخوك له 3 حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق النسب. فكل جار له حق فوق حق الجار هو جار ذو القربة والجار ذي القربة، يعني في عنده حق زائد. قد يكون قريب وقد يكون مؤمن، إن كان لك جار مؤمن هذا شيء استثنائي، هو يصلي الفجر، يغض بصره عن أهلك، يرعاك عند الشدة، يتفقدك، يزورك، يمدك بكل خير. والجار ذي القربة يعني جار مؤمن أو جار قريب، أو جار مؤمن قريب له كم حق؟ 3 حقوق، حق الجوار وحق القربة وحق الإيمان. أما في جار جنب لك جار غير مسلم يجب أن ترعاه. يقال إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له جار شاب أقلقه مدة طويلة جدا بغنائه، وله أغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاع. فلما ألقي القبض عليه لمخالفة ارتكبها ذهب أبو حنيفة بمكانته الكبيرة إلى مدير الشرطة أو المحتسب وتوسط له وأعاده، وفي طريق العودة عاتبه قال هل أضعناك يا فتى؟ لعلك إن أحسنت إلى جار ليس ملتزما لعلك بإحسانك ترده إلى الدين. وكم من جار التزم الشريعة بإحسان جاره له. هذا الجار الثاني الجار الجنوب جار لصيق فقط، مين ساكن فوق الله تعالى؟ هي شيء مألوف في زمن التفلت، بناء أربع طوابق لا يعلم الجار من فوقه ولا في سلام بينهما. بينما المؤمنون الجار شيء مقدس، إن استعان بك أعنته، إن استقرضك أقرضته، إن أصابه خير هنأته، إن أصابته مصيبة عزيته، إن مات شيعته. لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. إن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغلف له منها. هذا حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الجار الجنوب إنسان قد يكون غير مسلم، ينبغي أن تحسن إليه. يعني اطلعت على قصة، يعني لم يتح لي أن أراجع مدى صحتها، لكن لها معنى. للنبي جار كان يؤذيه، في أحد الأيام كف عن أذى النبي فظنه مريضا فعاده، فكانت عيادة النبي له سبب إسلامي. ينبغي أن تحسن إلى جارك ولو كان مسيئا، والجار الجنبي والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هذا جار طارئ، أنت مسافر لحلب مثلا، الذي إلى جانبك هذا جار طارئ، في سفر، في حفل أحيانا، في مشروع، أيام طالبان في كلية بعمل واحد، فكل علاقة طارئة مغطاة بكلمة هو الصاحب بالجنب. وفي علماء قالوا هو زميل العمل، أنت في دائرة، أنت مدرس معك، أنت محامي معك في المكتب، أنت طبيب معك في العيادة، تاجر جارك بالتجارة، زميل، يعني زميل العمل أو جار طارئ مسافر. صار في جار ذي القربة والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب، هؤلاء ينبغي أن تحسن إليهم. وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع، ابن الطريق ليس له مأوى وقد فقد ما له، هذا ابن السبيل ينبغي أن نحسن إليه. وكثيرون هم أولئك الذين ينقطعون، هم طلاب علم أحيانا يطلبون مبلغا ليعودوا إلى أوطانهم، هذا المبلغ محسوب من الصدقات. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، المفهوم الواسع، في عندك شاب في المحل التجاري، هذا موظف عندك، ينبغي أن تعامله معاملة طيبة. عندك خادم، ينبغي أن تطعمه مما تأكل، وأن تلبسه مما تلبس، وأن لا تكلفه ما لا يطيق، والليل له والنهار لك، إن كلفته ما لا يطيق ينبغي أن تعينه على ذلك وأن تحسن إليه. هذا الإسلام، الفوقية العالية غير إسلامية. هذا أخ مؤمن، أخ عندك تحت يدك، عمال بمعمل، موظفون في محل تجاري، خدام في المنازل، يعني بالمعنى الواسع الآن هؤلاء ملكت شؤونهم، يعملون لصالحك، يتقاضون منك أجرا. بالمعنى التقليدي العبيد الذين أخذوا أسرى في الحرب. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني أنت إنسان عظمتك ليست في استعلائك، بل عظمة الإنسان في طاعته لله. كان عليه الصلاة والسلام يصغي الإناء للهرة، كان يخدم نفسه، كان في مهنة أهله. هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اختياله لا أساس له، هو عبد فقير. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، مختالا في مشيته، فخورا في كلامه. يقول أهلكت مالا لبدا، أنا أنفقت على عرس كذا مليون، أنا في سفرتي كلفتني 100,000. هكذا يتباهى بإنفاق المال، يقول أنفقت مالا لبدا. فالمؤمن لا يختال لا في مشيته ولا في حركته وسكنته، كما أنه لا يفتخر بحاله، بل يرى فضل الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم

فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم

أخي الحبيب، أختي الحبيبة، قبل أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوما وأنت تسمع الآذان بأن جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين، وأنت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وآخرون ساجدون منذ آلاف السنين حتى أطت السماء بهم، وأنت تسجد بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه الواحد الأحد، وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرك شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه. أرق القلوب، قلبي يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. إذا شعرت بضيق أو أنك حزين دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي طب القلوب، نورها سر الغيوب، ذكرها يمحو الذنوب، لا إله إلا الله. اللهم حرم وجه من يسمع هذه المقولة على النار، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب، آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد تكون بإبلاغك لهذه المقولة لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: الحكومة الفيدرالية تدافع عن تجديد قوانين الهجرة وخفض أعداد الوافدين. الاتحاد الأوروبي يطرح شراكة أعمق مع استراليا ونيوزيلندا على غرار كندا. مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم بشأن حرب إيران، وتعطل خط أنابيب سعودي بعد هجوم بمسيرة يهدد إمدادات النفط العالمية. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. دافعت الحكومة الفيدرالية عن إجراءاتها الجديدة لتجديد نظام الهجرة، والتي تشمل قيوداً إضافية على الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العطلات والمسافرين الرحالة أو ما يعرفون بالباكباكرز، واستهداف المتجاوزين لفترات التأشيرات والتنقل بين أنواع التأشيرات مع إعطاء الأولوية للعمالة الماهرة في القطاعات الرئيسة. ورفض وزير الشؤون الداخلية توني بيرك القول إن منع معظم الطلاب الدوليين من إحضار أفراد عائلاتهم سيجعل أستراليا أقل جاذبية كوجهة للدراسة.
2: It's actually not, for the very simple reason that at the moment we have more students wanting to study in Australia than we have places. Whereas for skilled workers, everyone who an employer can find, they take.
1: وتستهدف الحكومة خفض صافي الهجرة إلى 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية، ثم إلى 225 ألفا في السنة التالية. لكن وزير الشؤون الداخلية والهجرة في حكومة الظل جون أودونيام اعتبر أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى استمرار الضغوط على سوق الإسكان.
3: 245,000 norm which is projected by this government for the year 27-28 is still above the long-term average pre-COVID. We're still not building enough homes and the system is clearly not working. So there's more work to do. Happy to work with government, but we would like them to come to the table on some of the things we've been asking for. What do you
1: make? وفي ملف الهجرة أيضاً، رفضت الحكومة الأسترالية مقارنة خطتها لملاحقة من تجاوزوا مدة تأشيراتهم بالإجراءات المتشددة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الهجرة توني بيرك إن عدداً أكبر من نحو 77 ألفاً من غير المواطنين الموجودين في أستراليا بصورة غير قانونية سيحتجزون مع تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعاً. وأثارت الخطة انتقادات من منظمات إنسانية، إذ وصف الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء كون غاربان كيوديديس النهج بأنه وحشي، فيما حذرت الرئيسة السابقة للمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريغرز من العودة إلى ممارسات الاحتجاز السابقة وتأثيرها في الأطفال. لكن بيرك قال أمام نادي الصحافة الوطني إن الحكومة تعود إلى نهج كانت أستراليا تتبعه، نافياً أن تكون الخطة نسخة من عمليات سلطة الهجرة الأمريكية.
2: What we will do is simply go back to what Australia always did before 2015. This is not the sort of operation that some people have seen on TV happening in other countries.
1: وفي نيو ساوث ويلز، دافع رئيس حكومة الولاية كريس مينز عن تشريع ينظم أراضي التاج وسط انتقادات من جماعات تمثل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، اعتبرت الخطوة تراجعا عن حقوقهم في الأراضي. وقال مجلس أراضي السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز إن جوانب من التشريع تقوض حقوقهم، ومن بينها تعديلات بأثر رجعي قد تضفي شرعية على معاملات سابقة بشأن أراضي التاج لم تكن نافذة قانونيا. وأشار المجلس إلى أن 0.2% فقط من الأراضي المملوكة لحكومة الولاية نقلت إلى ملكية السكان الأصليين بموجب قانون حقوق الأراضي. لكن كريس مينز دافع عن التغييرات معتبرا أنها ضرورية لضمان استمرار نظام المطالبات بالأراضي وقدرته على العمل مستقبلا.
4: We don't want to be antagonistic to land councils. We believe it's been an important reform for our state. It's led to indigenous businesses. It's an important part of our closing the gap architecture. But we want it to work for another 50 years, not just be swept away because community land unfortunately, can no longer be used as a result of a land claim. We think this is more consistent with the original plan for Frank Walker's land rights legislation from 1984.
1: دخلت استراليا للمرة الأولى قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في المساواة بين الجنسين بعدما صعدت إلى المرتبة الثامنة في تصنيف دولي رئيسي. ويقارن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين 148 دولة استناداً إلى مؤشرات تشمل المشاركة الاقتصادية والتعليم والصحة والتمثيل السياسي، وصعدت استراليا من المرتبة 43 عام 2022 إلى المرتبة 8 وهي أعلى مرتبة تحققها حتى الآن. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن النتيجة تظهر إحراز تقدم، لكنه أكد أن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا في ملفات تشمل الأجور والعنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة المرأة. وعلى صعيد العلاقات الدولية، برزت دعوة أوروبية لتعزيز الشراكة مع استراليا ونيوزيلندا من خلال صيغة جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبوتا ميتسولا إن استراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي إلى شكل جديد من العضوية المنتسبة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا في تصريحات لشبكة يورو نيوز أن تفاصيل هذه الصيغة لم تحدد بعد، لكنها قد تشمل علاقات تجارية أعمق وتعاونا أوثق في مجال التنظيم والقواعد المشتركة. ونفت ميتسولا أن تكون المبادرة موجهة ضد واشنطن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق التعاون مع شركاء يتقاسمون معه توجهات ومصالح مشتركة. وفي الولايات المتحدة، رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر فائدة رئيسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مخالفا مطالبة الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة. ورفع المجلس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرا إلى استمرار التضخم سببا رئيسيا للقرار. ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.4% بعدما ارتفع بنحو نقطة مئوية واحدة منذ بداية الحرب في إيران. وقال رئيس المجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش إن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من 5 سنوات، مؤكدا أن استقرار الأسعار يظل أولوية للمجلس.
5: For more than 5 years, inflation has been running above target. So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
1: وضمن مستجدات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في الحرب مع إيران، وإن قرارا بشأن استئناف عمليات عسكرية واسعة سيتخذ قريبا، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وأضاف ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة بعد، مشددا على أن الخيار هو اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق. وإلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز. وفي تطور يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، قد يظل جزءا كبيرا من خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي خارج الخدمة لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون إن إصلاح الخط قد يستغرق ما بين 3 أسابيع و5، مع إمكانية استمرار تدفق بعض كميات النفط. ويأتي الهجوم مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على منشآت النفط وطرق الشحن السعودية بعد سيطرتهم على جزر استراتيجية قرب مضيق باب المندب. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها في المنطقة، إضافة إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين.
6: We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis and others who are affected in the region. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves.
1: وأدى تعطل خط الأنابيب إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، مع ارتفاع سعر خام برنت إلى 152 دولارا استراليا و52 سنتا، ما يعادل نحو 109 دولارات أمريكية للبرميل. وفي باريس بحثت قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبل الجنوب اللبناني ودعم الجيش وخطة انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وآلية لتأمين بديل منها. وجدد عون التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة، فيما شددت فرنسا على أن تعزيز قدرات الجيش أمر ضروري لبسط سلطة الدولة ودعم سيادة لبنان وأمنه. وفي الرياضة، ودع مانشستر يونايتد كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعدما أهدر تقدمه بهدفين وخسر أمام برايتون بعد تلقيه 3 أهداف، وسمعت صافرات الاستهجان في ملعب أولد ترافولد مع صافرة النهاية بعدما تلقى يونايتد خسارته 3 هذا الموسم وخروجه من البطولة في أول مرحلة للموسم الثاني على التوالي. وسجل الفريق رقما سلبيا نادرا، إذ إنها المرة الأولى منذ عام 1976 التي يتقدم فيها على أرضه بفارق 2 ثم يخسر المباراة. كان هذا حصاد الأسبوع، أعده وقدمه لكم محمد الغزي. طبتم وطابت أوقاتكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: ثم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادعو الله سبحانه وتعالى بقولك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنس أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخي
1: أعمل أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله
0: أعوذ
1: من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأنات والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المبادرة إلى الخيرات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا
3: كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة الله.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نوراً وضياءً للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. يوسف الأيوبي، الناصر صلاح الدين، نشأ في أوساط الحكم بأساليب الإدارة.

الشعر حتى أنه حفظ ديوان الحماسة لأبي تمام وهو لا يزال فتى صغيرا، واهتم بعلم الفلك والنجوم. كان صلاح الدين قائدا صلبا وفاتحا رحيما وواليا حكيما، وكثرت في عصره الفتوحات، حيث فتح حصن حمص من الفرنجة سنة 531 هجرية، وولي إمارة مصر في خلافة نور الدين الزنكي سنة 564 للهجرة، فبنى فيها قلعة تسمى إلى الآن باسمه شرقية سيناء. بدأ بإصلاح البلاد في الشام ومصر بالعمارة وتحصين الحصون والإغارة على الصليبيين لتأمين طرق الحج للمسلمين، فأغار على الصليبيين في عدة مدن منها مرج عيون وبعلبك وبانياس والبقاع. وفي عام 583 للهجرة فتح مدينتي اللد والرملة، ثم انطلق على رأس جيش كبير لملاقاة الصليبيين، فجمعوا له جيشا كبيرا في عكا، فاقتتلا على جبل طبرية حتى حال الليل بينهما. وفي اليوم التالي تراجع الصليبيون إلى تل حطين، فأشعل صلاح الدين النار حولهم فقتلهم العطش حتى استسلم قوادهم وقتل بعضهم وأسر جميع من بقي، وعاد إلى طبرية فتسلم قلعتها، ثم تابع إلى عكا فطهرها أيضا من الصليبيين وأنقذ أسر المسلمين فيها وكانوا زهاء 4000، وبعث قواده إلى الناصرة وقيسارية والمدن المجاورة لعكا وطبرية ففتحوها وظفروا بها، ومن ثم توجه إلى نابلس وفتحها، وتابع في فتح الحصون والقلاع والمدن امتدادا من جبيل وبيروت وحتى يافا وعكا ونابلس وما يحيط بها، ويريد بذلك تمهيد الطريق لفتح بيت المقدس. وفي منتصف رجب ذلك العام تجمع في القدس 60,000 من الصليبيين وخندقوا حول المدينة، فحاصرها السلطان صلاح الدين عدة أيام ثم باشرهم القتال، فخرق الخندق وأوقع السور عليهم حتى استسلموا وسلموا له بيت المقدس في 27 من رجب، وخرجوا منها صاغرين. فكان أول ما قام به تطهير المسجد الأقصى وإزالة المباني التي التصقت به وتجديد المحراب والمنبر، فأحضر منبرا من حلب كان الملك نور الدين قد هيأه ليوم كهذا قبل 20 عاما، ووضعه في المسجد الأقصى ولا يزال إلى يومنا هذا. ثم تابع فتوحاته في كافة أرجاء المدن، فما ترك مدينة أو حصنا أو قلعة إلا وحاصرها ونزل بها وطهرها من ساحل البحر المتوسط حتى عمق ساحل البحر الأحمر. في سنة 89 و500 للهجرة، وبينما كان الناصر صلاح الدين في دمشق يشرف على وصول موكب الحجيج، أصابته الحمى الصفراوية وأخذت منه كل مأخذ حتى توفي في شهر صفر من تلك السنة. فسلام عليك يا محرر القدس، يا من مشيت على نهج فاتحها الفاروق عمر بن الخطاب، ويا من تئن لأمثالكم القدس اليوم تحت وطأة الغاصب الدنس، فتقول منادية: أين عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين القادة؟ أين المسلمون؟ جرح يفيض من القدس وينزف، ينادي روح عمر العدل المنصف، وسيف صلاح الدين بعده يرفرف، وقدسا قد تركت سبية للمسرف.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، والتي جعلناها من تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. نريد من خلالها أن ننعش السنة ونقمع البدعة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز ورضي عنه عندما قال: لو أن الله بكل سنة أنعشتها وبكل بدعة أمتها قطع قطعة من لحمي لكان ذلك في الله يسير. فاللهم مسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على دربه، واجعلنا يا ربنا من الذين ينعشون السنة ويقمعون البدعة، إنك ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، العيد على الأبواب. كل عام أنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومني الصيام والقيام والزكاة والعمرة. أحبتي في الله، أعيادنا كمسلمين تختلف عن سائر أعياد العالمين. أعيادنا لها طعم مختلف، لها لون مختلف، لها شكل مختلف عن كل أعياد الأمم. أعيادنا كما أقول دائما ربانية، أعيادنا إنسانية، أعيادنا ربانية. نعم، تأتي من بعد عبادات كبرى، تأتي عقب طاعات ضخمة. عيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام رمضان وزكاة الفطر، وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر، بعد الركن الخامس من أركان الإسلام. هل توافقني إذن في أن أعيادنا ربانية؟ أعياد تأتي بعد طاعات، أعياد كلها طاعات. عيدنا يبدأ يا عباد الله بذكر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بالله عليكم، في عيد لأي أمة كعيدنا يبدأ بذكر الله؟ ثم الصلاة، صلاة العيدين، وبعد الصلاة صلة الأرحام، العطف على المساكين. أعيادنا ربانية تأتي بعد طاعات، وكلها طاعات، حتى لهونا في العيد لا يكون إلا بالمباح الذي أحله الله. أعيادنا ربانية، أعيادنا إنسانية. ليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من منع جاره فضله ومعروفه، لا. عيد الفطر يأتي بعد زكاة الفطر، لابد أن تخرج الزكاة قبل الصلاة. وبعد عيد الأضحى الأغنياء سن لهم رسول الله أن ينحروا، أن يذبحوا، فصل لربك وانحر، ونوزع الأضاحي على المساكين. أعيادنا إنسانية، أعيادنا ربانية. فاللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بالصيام وفرحتنا بنعمة العيد. فاللهم كما فرحتنا بنعمة العيد، فرحنا بالزحام على باب الريان.
في يوم الوعيد. اللهم آمين. أحبتي في الله، العيد له سنن، ومع الأسف وقع الناس فيه في بدع وفي أخطاء كثيرة. من أخطاء الناس في العيد أولا ترك الاغتسال للعيد. من الناس من يهمل غسل العيد والتنظف لصلاة العيد، وهذا خطأ، لأن أقل ما يقال في غسل العيد أنه مستحب. مستحب، هذا أقل ما يقال فيه. فقد روى البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن زاذان قال: سأل رجل رضي الله عنه من الصحابة يعني علي رضي الله عنه فقال: يا علي أسألك عن الغسل. قال: اغتسل في كل يوم إن شئت. اغتسل كل يوم؟ قال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني اللي من الدين الذي هو سنة أو واجب، الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. بعض أهل العلم قال غسل العيد واجب لأن عليا قرنه بغسل الجمعة، ومعظم أهل العلم قالوا في غسل الجمعة واجب. فمن الناس من يذهب إلى مصلى العيد بلا غسل. يا أخوانا، يا أعداء المياه، على الأقل اغتسلوا في كل عام في العيدين، فإن هذا الغسل دين، فإن هذا الغسل عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وربنا قال في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ثانيا، من أخطاء الناس في العيد عدم لبس الحسن من الثياب والجديد من الثياب في يوم العيد. تجد مسلم جاي يصلي العيد ببيجامة، بقميص نوم يعني رجالي، بيجامة. يا أخي أنا أعرف إن هم بيلبسوا البيجامة لما يجوا يناموا. أنت جاي تنام لنا في مصلى العيد؟ أمر عجيب. يأتي يصلي العيد بثوب قديم مكسر مش مكوي، متسخ غير نظيف. يا أخي، من السنة أن تلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب في صلاة العيد. البس هدوم العيد في صلاة العيد. فقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. بردة حمراء، البرد ثوب يماني مخطط مكون من قطعتين. كان النبي مخصص أحسن ثياب عنده ليوم الجمعة ولصلاة العيد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من أخطاء الناس في العيدين في عيد الفطر عدم أكل تمرات أو الإفطار على أي شيء. صلاة عيد الفطر تفطر على حاجة، ومن المستحب أن تفطر على ثلاث تمرات، يعني على عدد وتري من التمرات، لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ما يخرجش لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. رابعا، من أخطاء الناس في عيد الأضحى الأكل قبل صلاة عيد الأضحى. عيد الأضحى العكس بقى، في عيد الفطر كل الأول وصلي، في عيد الأضحى صلي ثم كل، أخر الأكل وكل من الأضحية لو كانت لك أضحية. اللهم وسع على جميع المسلمين يا رب العالمين. هذه السنة. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي في سننه وحسنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. خمسة، من أخطائنا في العيدين العودة من نفس الطريق الذي جئنا منه. السنة تذهب للمصلى من طريق وترجع من طريق آخر حتى تشهدك الملائكة وتكتبك في سجلات الشرف، هذه سنة. لا، من الناس من يذهب من طريق ويرجع من نفس الطريق،
خالفت السنة يا عبد الله. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ستة، من أخطائنا في العيدين الذهاب إلى المصلى من غير تكبير، تلاقي الناس ماشية ولا تكبر. والسنة بمجرد ما يقول المفتي غدا العيد، غدا عيد الفطر، أن نكبر من ليلة العيد، نكبر من فجر العيد، نكبر ولا نكف عن التكبير حتى نصلي. أما تكبير الأضحى من يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، يعني رابع أيام العيد، فتلاقي واحد ماشي خارج للمصلى هو ساكت، أو شغال في الغيبة، أو بيسمع في السيارة أغاني، هذا خطأ، هذا منكر. سر وأنت تكبر، كبر أنت، تكبر زوجتك بصوت يسمعها، يكبر أولادك، شعيرة من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذا، وده الخطأ رقم 7، من أخطاء الناس في العيدين ترك التكبير أيام العيدين. قال تعالى عن عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز من قائل عن عيد الأضحى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقت تكبير الأضحى من فجر عرفة إلى ثالث أيام التشريق، هكذا قال علي وابن مسعود وجم غفير من الصحابة. وقت تكبير الفطر من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة الفطر. المفتي يقول بكرة العيد نكبر ولا نكف عن التكبير حتى نفرغ من الصلاة، وذلك لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري رضي الله عنه أن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. الحديث صحيح مرسل كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، غير أن له شاهد عن ابن عمر عند الإمام البيهقي رحمه الله ورضي عن ابن عمر وعن أبيه عمر. 8، من أخطاء الناس في العيدين تخصيص ليلة العيد بقيام، تأنس ليلة العيد تخصها بقيام، ويأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال الإمام الطبراني في الكبير: هذا حديث موضوع، يعني كذب على النبي، تخصيص بلا مخصص، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9، من أخطائنا في العيدين الزيادة في التكبير على ما لم يأذن فيه رسول الله ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأول يا إخواني، احنا بنكبر في العيد بنقول ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أشياع سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. طب يا حبيبي، هذه بدعة. بدعة عمل نشيد، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة الطويلة لم تثبت مرفوعة ولا موقوفة على واحد من الصحابة. لا النبي قال كده، ولا صحابي في العيد كبر كده. بعضها ورد في فتح مكة، لما النبي انتصر وفتح مكة قال صدر هذا الكلام. طب واحنا عارفين نفتح علبة سلمون أو علبة عصير لما نفتح فلسطين نقول النشيد ده، إنما غير كده نلتزم بالذي ورد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يقول لك أصل النشيد ده حلو يا شيخ، والله حلو، واحد كده يا عم أنا مالي ومالك، ورد ما وردش يبقى اسكت. وليسعك ما وسع الصحابة رضوان الله عليه. 11، من الناس من يؤذن لصلاة العيد ويقيم لصلاة العيد، أو بعض الأئمة يقولون إذا أرادوا جمع الناس لصلاة العيد الصلاة جامعة. كل هذه بدعة. صلاة العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة، ولا نقول الصلاة جامعة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن قيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. 13، 12، من أخطاء الناس في العيدين انقسام الناس في مصلى العيد إلى طائفتين ترد كل واحدة على الأخرى. ده بنشوفه تقريبا كل صلاة عيد، حلقة من الناس معاه ميكروفون وحلقة تانية، ودول يكبروا ودول يسكت، وعندهم يرد على دول ودول يردوا على دول. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: ومن البدع المكروهة اجتماع الناس في يوم العيد بالمساجد، وانقسام الناس إلى طائفتين كل واحدة منهما ترد على الأخرى بالتكبير المعروف. والسنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات والمصلى كل على انفراده على ما هو معروف في كتب الفروع. راجع كتاب الإبداع للشيخ علي محفوظ. 14، من أخطاء الناس في العيدين التكبير الجماعي دبر كل صلاة، التكبير الجماعي بعد كل صلاة. قال ابن الحاج رحمه الله: السنة أن يكبر الإمام في أيام التشريق دبر كل صلاة تكبيرا يسمع نفسه ومن يلي. لا، لا الإمام يروح لافف ومسك الميكروفون: الله أكبر، الله أكبر، الناس معاه. مش دي السنة يا مولانا؟ التكبير الجماعي دبر كل صلاة في أيام التشريق بهذه الصورة خالف السنة.

نكبر كل يكبر بصوت يسمع نفسه ومن يلي الإمام والمأمومون كل يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره على نسق واحد فهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. 15 من أخطائنا في صلاة العيدين الصلاة قبل العيد أو بعد العيد. ما فيش لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. لا تلاقي ناس جاية في المصلى في الخلاء وتصلي تحية. يا عم تحية إيه؟ إنما لو فاتك صلاة الصبح وتصلي الفريضة فلا بأس. لو صلاة العيد داخل المسجد لمطر شديد أو لعذر فركعت ركعتين تحية مسجد لأنك دخلت المسجد فلا بأس. أما في مصلى العيد فلا سنة للعيد قبلية ولا سنة للعيد بعدية. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. 16 من أخطائنا في صلاة العيدين وده مهم جدا جهر المأمومين بالتكبير خلف الإمام. تلاقيهم في صلاة العيد الله أكبر الناس كلها الله أكبر. هذه ليست السنة. المأموم لا يجهر بالتكبير. الذي يجهر بتكبيرات صلاة العيدين هو الإمام ويجهر فقط حتى يسمع المأمومين تكبيره. ده كلام مين؟ مش كلام. قال الإمام النووي رحمه الله. أما غير الإمام فالسنة السنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه. الله أكبر كده. الناس بتصرخ بتكبيرات صلاة العيدين. هذا ذكره النووي في المجموع. وقال الشيرازي رحمه الله ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ويستحب لغيره أن يسر به. فجهر المأموم بتكبيرات صلاة العيدين بدعة. لذا قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله رفع المأموم صوته بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد لا يجوز بل رفع الصوت يختص بالإمام حتى ينبه المأموم فيتابعه. السنة الضائعة دي سنة مهجورة والله. 18 من أخطاء الناس في صلاة العيدين جعل بعض الأئمة خطبة العيد خطبتين. بعض الأئمة بيخطب للعيد خطبتين يخطب ويجلس ويقوم ويخطب كالجمعة. والسنة مش كده. العيد له خطبة واحد. إخراج المنبر من المسجد حتى يرتقي عليه خطيب العيد في الخلاء بدعة. يرتقيش منابر. يقف ويخطب في الناس خطبة واحدة. خطبة واحدة بس. أيوة هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بصلاة العيد ثم يقوم فيعظ الناس ويذكرهم ثم يذهب إلى النساء متوكئا على بلال فيعظهن ويذكرهن. خطبة واحدة مش خطبتين كخطبة الجمعة. 18 من أخطائنا في صلاة العيدين افتتاح الخطبة بالتكبير. كثيرون من الأئمة يعتقدون أن خطبة العيد لابد أن تبدأ بالتكبير وهذا خطأ. بل هي كأي خطبة تبدأ بحمد الله عز وجل كما قال ابن قيم الجوزية كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بحمد الله. ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. هذا خطأ. 19 التكبير أثناء خطبة العيد. بعض الأئمة يعتقدون أنه لا بد أن يكبر في ثنايا خطبة العيد. لا مش ولا بد. مش لابد ولا حاجة. ما تكبرش خالص لا بأس.
لو كبرت أحيانا وتركت أحيانا فهذا لا بأس به، لا هي ركن ولا أساس في خطبة عيد الفطر ولا عيد الأضحى. كذا 20 ولا 19، خليها 20. من أخطاء الناس في العيدين تزيين المساجد بالزينة. بعض الشباب الطيب ولكن العيد بقى نزين المسجد، نعلق بالونات، نعلق ورود من الأوراق، نعلق زينات، عيد بقى. هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. المساجد أماكن للعبادة، وتزيينها على هذا النحو في يوم العيد لم يثبت لا عن رسول الله ولا عن واحد من الصحابة. بس حاجة حلوة يا عم الشيخ، حاجة كده تفرح العيال. يا عمي مش العقل هو اللي بيحسن ويقبح في الدين، الشرع الدليل، العلم قال الله قال رسوله. ولذلك قال الشيخ عبد الله بن جبرين لما سئل في تزيين المساجد في يوم العيد قال هذا عمل لا أصل له. 21، من أخطاء الناس في العيدين الذهاب إلى المقابر، وده شيء مرير قوي ونراه كثيرا في مصر. يوم العيد وقت صلاة العيد للنبي أمرنا أن نخرج إليه ونخرج العواتق من النساء ونخرج الأبكار البنات الصغيرات ونخرج العجائز، وحتى المرأة الحائط تشهد صلاة العيد ولا تصلي. لا، في وقت صلاة العيد بالتمام والكمال يا أخي تجد طوابير من النساء يلبسن السواد حدادا لا حجابا، وكل واحدة شايلة لك سبت في بقى الفاكهة وفيه المخبوزات عشان النصابين على المقابر يأخذونه. يا بنت الإسلام انت مطلوب منك الآن تكوني في مصلى العيد، راح فين؟ راح المقابر يوم العيد ليه؟ ألا تعرفين أن ذهابك إلى المقبرة لا سيما في يوم العيد منكر كبير؟ منكر ليه؟ أولا لم يكن هذا من هدي النبي ولا من هدي أحد من أصحابه. اثنين، يوم العيد يا أخوانا يوم فرح، يوم سرور، انتوا غاويين نكد ليه؟ ده ربنا شرع لنا العيد لنفرح، طب انت راح المقبرة ليه؟ فأم إبراهيم تروح المقبرة يوم العيد لابسة اسود في اسود، وترجع لك بقى، ترجع انت من صلاة العيد فرحان، تلاقيها مبوزة ومكشرة وعملت سح الدموع سحة. مالك يا حجة؟ يقولك راجع من الطرب، كنت بزور الغالية، افتكرت أم الله يرحمها، وتقعد تعيط، أقول لها هو حماتي دي ورايا ورايا في حياتها ومن بعد موتها. يا أخوانا حرام عليكم أن تذهبوا إلى المقابر في يوم العيد. ثلاثة، يوم العيد ده يوم تزاور الأحياء، مش يوم لزيارة الأموات. ولذلك الشيخ علي محفوظ قال كلام جميل، قال ومن البدع في يوم العيد انطلاق الناس إلى المقابر بعد الصلاة، وقد كان النبي يصلي العيد في الصحراء، وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق، ولم يثبت عنه أنه زار المقابر ولو مرة واحدة في العيدين. هذه بدعة يا عباد الله. قال الشيخ الألباني ومن البدع زيارة القبور في يوم العيد، هذه أيضا من البدع. 21، والله من عارف، ولا 22، احفظوا انتوا بقى واكتبوا. من بدع الناس في يوم العيد توزيع الفواكه والحلوى والمخبوزات على المقابر في يوم العيد، وهذا خطأ لأمور. أولا لم يكن ذلك على عهد النبي ولا في القرون الفاضلة المفضلة. ثم الصدقة على الميت تكون في أي مكان ولا يشترط أن تكون عند القبر. ثم غالب من يمكثون في أيام العيد عند القبر من المتسولين لا يستحقون الصدقة. ثم زحام شديد واختلاط نساء بالزينة والتبرك في المقابر في يوم العيد حرام. تجد هذا يجلس على القبر، يجلس فوق القبر، وهذا يمشي بنعله فوق القبر، وهذا حرام. والله العظيم يا إخواني قرأت في مقال في عيد من الأعياد صورة، والله رأيتها بعين رأسي، امرأة تلبس استريتش وحط مساحيق الدنيا في وشها في المقابر،
بتزور الأموات في المقابر وهي لابسه استريتش وبضي وحاطه أحمر وأبيض وأسود، دي راح تفسد أخلاق الميتين، ده انت هتبوظي الميتين كده. وجنبها والله رأيت هذا واحد قاعد بيشرب معسل، حاطط جوزة بوري وبيكركر جنب الطرب. هل هذه مقابر؟ ده بقت جناين. هذه من البدع المنكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أخيط نعلي برجلي بلحمي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هذه منكرات. 22، من أخطاء الناس في يوم العيد ترويع المسلمين بالسخافات والهيافات من بعض الشباب. عيد بقى تجد الألعاب النارية، الأخ فلان جايب لك علبة مليانة صواريخ ب50-60 جنيه، وكل اللي عاد قدامه يرمي قدامه صاروخ، أو هو بقى في الدور الخامس في العمارة عمال يرمي بوم وصواريخ على الرايح والجاي. عيد يا عم، عيد عيد، هذا حرام. ترويع المسلمين ولو بالمزاح حرام، حرام. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حتى لو بالهزار، حرام. هذه سخافة، سخافة نراها في يوم العيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 23، من أخطائنا في يوم العيد لعب القمار في يوم العيد. كثيرون من الشباب يلعبون القمار في يوم العيد وله صور، ولك هنلعب كورة، نعمل مباراة كرة قدم، والفائز له كذا، أنا أدفع كل لعيب 50 جنيه، وبعدين كوننا كده 1000 جنيه، الفريق الفائز ياخد 1000، أو بلاش بلاش عشان ما يبقاش قمار، هنشتري بالألف ترنجات، والفريق الفائز كل واحد ياخد ترنج. طب ما ده قمار. ما هو القمار؟ مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان، فيخرج منهما طرف غانم كسبان وطرف غارم خسران. ده قمار. تلاقي بقى السيبرات واللي بيسموها مقاهي النت مليانة بالشباب بيلعبوا بقى جيم، واللي يخسر يدفع تأجير الساعة والاثنين. هذا قمار. نهيكم عن قمار فاحش موجود في بعض المناطق الشعبية، قمار يلعبون بعملة فضية ملك وكتابة، نراهم والله العظيم يملؤون الشوارع في المناطق الشعبية، قمار هكذا في الشوارع يوم العيد. هذا من أنكر المنكرات أيضا في يوم العيد. 24، والله ما ندري الرقم بقى كام، من أخطائنا في يوم العيد اللهو بالحرام. يوم العيد افرح، البس الجديد، صل الأرحام، العب، هيص، افرح، الهو بالمباح مش بالحرام. واللي بقى لأصحابه يلا نتفسح فسحة العيد، رايح فين يا أبا السباع؟ في حتة فيلم في السيمة كل مناظر عريانة، هلموا إلي. لا، طوابير أمام السينمات وناس بتضرب في بعض، والتذكرة لو ب20 تبقى ب50، ممكن تتباع ب100 في السوق السودة، سوق سودة وأفلام سودة، وخلوا العيد عليهم بالذنوب أسود. طرح فين؟ رايح تلهو بالحرام؟ انت عاقل ولا مجنون؟ بعد شهر من الصيام والقيام والعمرة وختم القرآن وصلة الأرحام والذكر وا وا وا وا، بمجرد ما المفتي قال بكرة العيد تهد ده كله وتروح تحارب ربنا بالذنوب؟ انت عاقل يا ابني ولا مجنون؟ حالك كحال المرأة التي وصفها الله في القرآن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة،
ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم. هذا للسينما ليشاهد الأفلام المحرمة، يذهب إلى المسرح ليشاهد ويسمع ما حرمه الله عز وجل. 24، من أخطاء الناس في يوم العيد تبرج النساء في يوم العيد. إيه والله، دليلة العيد تجد كل محل كوافير عامل سرادق كبير قدام المحل، المحل امتلأ، فعامل سرادق عشان يكمل مكان يسع الزبائن. وتجد النساء يخرجن والله كأن كل امرأة عروس، هكذا كل واحدة لابد تخرج في يوم العيد على سنجة ألف، وضع كل مساحيق الدنيا في وجهها، 50 كيلو بويا، وتلبس العاري أو الخفيف أو المفصل للأعضاء أو عيد. يا عم الشيخ بقى الليلة عيد، سيبنا نهيص يا عم، عيد. ومن العجب إن اللي بيشتري الملابس العريانة والخفيفة والضيقة للبنات والنساء هم الرجال، فأين الرجولة؟ مش أنت اللي تشتري لبنتك البنطلون الجينز والاسترتش والبادي والهدوم الشفافة والقصيرة عشان العيد؟ فين الرجولة؟ من زوجتك خارجة قدامك بهذا المنظر الذي يسر الشيطان ويسخط الرحمن، فين الدين؟ فين الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مغطية جزء ومعرية جزء. يروح لابسة طويلة هو بس خفيف، يا حجة خفيف يا ست البنات. يا شيخ ما أنا لابسة طويلة هو والله، بنطلونه طويل بس ضيق يفصل العورة، كأنك عريانة. كاسيات عاريات، مميلات مائلات، لبس الكعب العاري، مشية ميل، مشية كالبطة العرجاء، مميلات مائلات تميل الكتف في الحركة أو تميل قلوب الشباب الفسقة الذين ينهشون الجيف، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، عاملة مزنبليه في شعرها، عاملة بقى في شعرها حاجات كده عند الكوافير رفعها لفوق كده، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. والله العظيم حديثي شيب، والله يا بنت المسلمين لو في قلبك إسلام وإيمان، والله العظيم لو صمت بجد، لو صليت ربنا بصدق، مش هتخرج يوم العيد عريانك. الحديث يفزع القلوب بل يخلعها. 25، وما تدقوش بقى على الأرقام، من أخطاء الناس في يوم العيد مصافحة الأجنبيات في يوم العيد، واختلاط الرجال بالنساء في يوم العيد. رايح بقى يوم العيد أصل رحمي أسلم على عمي، يوم عيد بقى فتلاقي بنات عمي وجاي يسلم كل واحد سلم علي، عيد بقى عيد عيد. بمصافحة المرأة الأجنبية حرام، كل امرأة يصح لك أن تتزوج منها مصافحتك لها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست كفه امرأة قط، والحديث رواه مسلم أبدا. قال إني لا أصافح النساء، والحديث رواه البخاري وغيره. فلاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حديث صحيح والألباني. لو رشقنا في دماغك إبرة المنجد المسلة، ده أهون في الألم من إنك تلمس واحدة، تلمس واحدة لا يجوز لك أن تمسها. يقول لي يا عم الشيخ ما تحبكهاش يا أخي، يا أخي يا أخي، أهم حاجة القلب كله هنا. أنا بسلم على الموظفة زميلتي وبفعص في إيديها كده، بس قلب أبيض، نيتي بيضة،
أقول لك كذاب، قلبك أبيض من قلب النبي محمد. هو أنت بتفضل نفسك على النبي؟ ده ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صاحب أطهر قلب وأبيض قلب وأنظف قلب قال إني لا أصافح النساء. هو هتقول لي دي خاصية من خصوصياته، لأنه قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واللي هنا أبيض مش هقول على البنكرياس. يا راجل اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في دينك. 26 من أخطاء الناس في يوم العيد، في عيد بقى الفطر والأضحى، قطيعة الأرحام. بزعل جدا يا أخوان، بحزن والله أما أجد بعض الناس يأتي عليهم رمضان وقد قطعوا الأرحام. طب عملك هيرفع إزاي؟ ويخرج من رمضان ويستقبل العيد وقد قطع الأرحام، مقاطع خاله، مخاصم أخوه، متخانق مع جاره، بينه وبين قريبه فلان مشاحنة، حتى في العيد. ده يوم صلة الرحم، ده يوم صلة الرحم. تقول لي يا شيخنا ما هو اللي بدأ وهو اللي عمل وهو من وصفه ومن نعته يا سيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 26 من أخطائنا في عيد الأضحى ترك الأضحية للقادر عليه. ومن أهل العلم من قال إن الأضحية واجبة على كل غني في يوم العيد، وإن من قال هي سنة مؤكدة، فيها خلاف. طب أنت ربنا موسع عليك، ليه بتعملش أضحية كل عيد؟ ليه؟ هتكلفك كم؟ 1000 2000؟ أنت معك 100 ألف يا معك 50 ألف. هو اللي أنت هتنفقه في سبيل الله هيضيع المال؟ هيقلله؟ أبدا والله، هيزوده. الصدقة الزكاة سميت زكاة ليه؟ لأنها تطهر المال، تنمي المال، تزيد المال، تبارك في المال. ما هو كلمة زكاة في اللغة معناها النماء، الطهارة، البركة، الزيادة. هذا خطأ الحقيقة في حق كل غني، خطأ. والله يقول فصلي لربك وانحر، صلي لله وانحر لله. من أخطاء الناس في عيد الأضحى أيضا الذبح على اسم غير اسم الله، أو الذبح أضحية عند ضريح من الأضرحة، وهذا كله لا يجوز. كذا من أخطائنا في عيد الأضحى أخذ المضحي من شعره أو أذفاره قبل أن يذبح إذا دخلت عليه العشر الأول من ذي الحج. ده غلط. السنة اللي لو يذبح أضحية في عيد الأضحى أول ما يخش عليه واحد ذي الحجة من أول ليلة، يعني آخر ذي القعدة بعد المغرب هنا ليلة ذي الحجة، ما تحلقش ولا تأخذ من أظافرك أي شيء. هذه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قل لي يا شيخنا يعني تبقى ضوافر كده زي الغول ويبقى شعر الإبطين وشيء؟ طب وانت ايه اللي خلاك كده؟ ما المسلم اصلا نظيف، المسلم بيمارس سنن الفطرة في كل جمعة، فالمسلم اصلا نظيف كالفضة يتلألأ. فانت يا سيدي 30 ذي القعدة بالنهار اعمل سنن الفطرة، وبعد ما تذبح يوم العيد اعمل سنن الفطرة واغتسل مرة ثانية، ولا مانع إن شاء الله. أي نعم. كذا من بدع الناس في يوم عيد الأضحى تزيين الأضحية بالورد والزهور، هيذبحوا بقى عجل يحطوا له سبت ورد يزوقوه، وبكرة من ده بقرشين زي ما الجزارين كانوا يعملوا زمان. هذه بدعة فيها تشبه بالأعاجم في أعيادهم، فإن الأعاجم يزينون الذبائح. ثم لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقلدون الهدي فقط ليعرف، يعلموه عشان يعرف فقط. كذا من أخطاء الناس في عيد الأضحى التضحية بالمعيبة،
هيتبع خروف يجيب لك خروف عنده أنيميا، خروف أعور أعرج مكسور القرن، ما ينفعش يا أخوان. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح: أربع لا تجوز فيها الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، يعني عندها أنيميا ما تعملش حتى شربة عظامها بعد الذبح. كذا من أخطاء الناس في عيد الأضحى ذبح الأضحية ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، غلط. كتير قوي قوي من الناس يذبح ذبيحة عيد الأضحى قبل صلاة العيد، غلط. دي مش ذبيحة، دي مش أضحية، ما تنفعش. الله قال فصل لربك وانحر. قول يا شيخنا بس عشان الوقت وعشان والعيد والزحمة والجزارين وبتاع، يا عمي ما انت عندك أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، ما تذبح، ما انت عندك ساعة، اذبح تاني يوم يا أخي، إيه المشكلة؟ الذبح لابد أن يكون بعد صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. دي مش أضحية، ما ينفعش. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. أرجو من إخواني ينبهوني على الوقت حتى لا يضيع منا الموضوع إن شاء الله. ثم من أخطائنا كذلك في عيد الأضحى عدم إحسان الذبح. الله العظيم تجد بعض الجزارين يعني فيهم غلظة وفيهم شدة وفيهم فظاظة عند ذبح الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. العلماء علمونا ألا نحد السكين أمام الذبيحة، لا، سن السكين بعيد. علمونا ألا نذبح ذبيحة أمام أخرى شفقة بالتي تنتظر دورها في الذبح. علمونا قبل أن نذبح أن نقدم الماء ونقدم العلف للذبيحة لتأكل وتشرب، آداب. علمونا أن نرفق بالذبيحة عند ذبحها، آداب. تلاقي الجزار في غلظة يشيل الخروف ويرزعه في الأرض، والسكين ربما ليست شفرتها حادة. يا إخواننا اتقوا الله يا عباد الله. كذا من أخطائنا في الذبح عدم ذكر الذابح لاسم الله عند الذبح. وربنا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. والحديث رواه البخاري ومسلم. اذبح بأي حاجة، أي حاجة تقطع الأوداج، أي حاجة تنهر الدم، أي حاجة إلا السن والظفر. لا تذبح بسن، بسنك أو بسن أي حيوان. ليش مثلا سن فيل وتسن وتذبح بيه؟ ما هو ده عظم. أو بظفر، لا بظفرك أو بظفر أي حيوان آخر، لا، ما ينفعش، ما ينفعش. نعم. ثم من أخطائنا المشهورة في صلاة في عيد الأضحى إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية، هذا لا يجوز. لا تديله أجرته لحم ولا تديله جلد الأضحية أجرة، ما ينفعش. قال النووي رحمه الله وهو يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه قال رسول الله لعلي: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. خد بالك من اللي جاي بقى، سيدنا النبي قال لسيدنا علي: وألا أعطي الجازر منها. قالوا:
نحن نعطيه من عندنا. يبقى يا عم الجزار هتذبح لي البقرة دي بكام؟ الله هتذبحها لك ب 300 جنيه. أقول له طب ما تاخدش 10 كيلو لحمة وتاخد 100 جنيه، لو عملت كده هذا لا يجوز، ما ينفعش. ادي له أجرته كاملة، ثم لو كان مسكين أو يستحق الصدقة أو يستحق من الأضحية اديله. لما تدي له الجلد كجزء من الأجرة ما ينفعش. طب يا عم الحاج الجلد ده يساوي كام؟ يساوي 200 جنيه، وأنت عايز كام؟ أجرة ذبحك 300، خلاص أدي الجلد 200 وأدي 100، ما ينفعش. ما ينفعش. تصدق بجلدها، تصدق به. بيع الجلد لا يجوز. ما تبيعوش. لو بعته خذ ثمنه وتصدق به. تاخده لنفسك لا. لما رواه الحاكم وصححه وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. حديث يخوف والله. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال النووي: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائها. ناس كتير قوي غرقانة في الموضوع ده. كذا من بدع الناس في الأعياد اختراع أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك عيد رأس السنة. هو احنا عندنا أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى؟ اخترعوا أعياد عدد شعر رأس الناس. عيد رأس السنة. وتلعدي تلاقي الصناعية نصهم سكرانين. يقول لك الليلة عيد بقى وهنبدأ سنة جديدة. هابي نيو يير. هو بيفك الخط بكماشه وبيكلمك بالانجليزي. تلاقي النص الصناعيه سكرانين. الليله عيد. ما عندناش حاجه اسمها عيد راس السنه. لا هجريه ولا ميلاديه، ما عندناش. هو الفطر والاضحى ودمتم. هذا اقامه اعياد للاضرحه. ما هو المولد ده عباره عن عيد. ايه هو المولد؟ عيد للولي. مش يوم بيحتفل الناس فيه بصورة معينة، وهذا اليوم اعتاده الناس وكرروه في كل عام، ما هو كده عيد. موالد دي باطلة حرام. وأول من اخترعها الشيعة كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. هم الذين اخترعوا المولد النبوي، واخترعوا المولد الفاطمي، والمولد الحسن، مولد الحسين، ومولد سيدنا علي، ومولد الخليفة الحاضر. ستة موالد اخترعها الروافض في مصر. هذا باطل. كذا اختراع ما يسمى عيد الأم. بيقعد الواحد طول السنة يشرب أم المرارات أصناف وألوان. ويوم 21 مارس تلقى ما شاء الله طول عمود الجامع وشايل لك إزازة ريحة بثلاث تعريفة ومنديل بخمسة قروش ورايح لها بعلبة قد كده يقول لها: كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب يا حبيبة. وانا بعجب لما اجد بعض الدعاء يقول لك عادي عادي. ايه يعني عيد الام؟ ما تسموش عيد الام يا سيدي، سميه يوم الام. قال كده حلها يعني. هذه بدعة. هذه بدعة. الاسلام امرنا ان نحتفي بالامهات طول العمر. فاختراع عيد غير الفطر والاضحى بدعة. عيد رأس السنة، عيد الام، مولد للشيخ، عيد الابرار يوم 8 من شوال، هذا بدعة ضلالة أيضا. عيد النهاردة كل محافظة لها عيد، وكل واحد ليه 50 عيد. عيد جوازي، عيد ميلادي، عيد مش عارف إيه، عيد. كل هذه بدع. يا عباد الله، ليس لنا من الأعياد إلا الفطر والأضحى. وهذه بعض السنن التي غفلنا عنها، وهذه بعض المنكرات والبدع التي وقعنا فيها. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لخير العمل، وأن يعصمنا جميعا من كل زلل، إنه ولي ذلك ومولاه. كل سنة وانتم طيبين، والعام القادم إن شاء الله نكون جميعا في البيت الحرام أو في مسجد رسول الله. وأسأل الله أن يأتي علينا عيد الأضحى القادم ونحن جميعا في مكة المكرمة بين عرفة وبين منى. اللهم لا يأتي علينا عيد الأضحى القادم إلا ونحن على منى. برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. ولا أنسى إخواني أن أذكر من باب الفضل والجميل بأني استفدت كثيرا كثيرا كثيرا، بل جل هذه المحاضرة من محاضرة مكتوبة لأخي وحبيبي وشيخي شيخ وحيد عبد السلام بالي. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن بركة العلم أن نذكر أهله وينسب إلى أهله ويفي ميزان حسناته بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قال الملأ

أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن

اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: الحكومة الفيدرالية تدافع عن تجديد قوانين الهجرة وخفض أعداد الوافدين. الاتحاد الأوروبي يطرح شراكة أعمق مع أستراليا ونيوزيلندا على غرار كندا. مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم بشأن حرب إيران، وتعطل خط أنابيب سعودي بعد هجوم بمسيرة يهدد إمدادات النفط العالمية. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. دافعت الحكومة الفيدرالية عن إجراءاتها الجديدة لتجديد نظام الهجرة، والتي تشمل قيوداً إضافية على الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العطلات والمسافرين الرحالة أو ما يعرفون بالباكباكرز، واستهداف المتجاوزين لفترات التأشيرات والتنقل بين أنواع التأشيرات مع إعطاء الأولوية للعمالة الماهرة في القطاعات الرئيسة. ورفض وزير الشؤون الداخلية توني بيرك القول إن منع معظم الطلاب الدوليين من إحضار أفراد عائلاتهم سيجعل أستراليا أقل جاذبية كوجهة للدراسة.
2: It's actually not, for the very simple reason that at the moment we have more students wanting to study in Australia than we have places. Whereas for skilled workers, everyone who an employer can find, they take.
1: وتستهدف الحكومة خفض صافي الهجرة إلى 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية، ثم إلى 225 ألفا في السنة التالية. لكن وزير الشؤون الداخلية والهجرة في حكومة الظل جون أودونيام اعتبر أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى استمرار الضغوط على سوق الإسكان.
3: 245,000 نوم which is projected by this government for the year 27-28 is still above the long-term average pre-COVID. We're still not building enough homes and the system is clearly not working. So there's more work to do. Happy to work with government, but we would like them to come to the table on some of the things we've been asking for. What do you
1: make? وفي ملف الهجرة أيضاً، رفضت الحكومة الأسترالية مقارنة خطتها لملاحقة من تجاوزوا مدة تأشيراتهم بالإجراءات المتشددة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الهجرة توني بيرك إن عدداً أكبر من نحو 77 ألفاً من غير المواطنين الموجودين في أستراليا بصورة غير قانونية سيحتجزون مع تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعاً. وأثارت الخطة انتقادات من منظمات إنسانية، إذ وصف الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء كون غاربان كيوديديس النهج بأنه وحشي، فيما حذرت الرئيسة السابقة للمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريغرز من العودة إلى ممارسات الاحتجاز السابقة وتأثيرها في الأطفال. لكن بيرك قال أمام نادي الصحافة الوطني إن الحكومة تعود إلى نهج كانت أستراليا تتبعه، نافياً أن تكون الخطة نسخة من عمليات سلطة الهجرة الأمريكية.
2: What we will do is simply go back to what Australia always did before 2015. This is not the sort of operation that some people have seen on TV happening in other countries.
1: وفي نيو ساوث ويلز، دافع رئيس حكومة الولاية كريس مينز عن تشريع ينظم أراضي التاج وسط انتقادات من جماعات تمثل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، اعتبرت الخطوة تراجعا عن حقوقهم في الأراضي. وقال مجلس أراضي السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز إن جوانب من التشريع تقوض حقوقهم، ومن بينها تعديلات بأثر رجعي قد تضفي شرعية على معاملات سابقة بشأن أراضي التاج لم تكن نافذة قانونيا. وأشار المجلس إلى أن 0.2% فقط من الأراضي المملوكة لحكومة الولاية نقلت إلى ملكية السكان الأصليين بموجب قانون حقوق الأراضي. لكن كريس مينز دافع عن التغييرات معتبرا أنها ضرورية لضمان استمرار نظام المطالبات بالأراضي وقدرته على العمل مستقبلا.
4: We don't want to be antagonistic to land councils. We believe it's been an important reform for our state. It's led to indigenous businesses. It's an important part of our closing the gap architecture. But we want it to work for another 50 years, not just be swept away because community land unfortunately, can no longer be used as a result of a land claim. We think this is more consistent with the original plan for Frank Walker's land rights legislation from 1984.
1: دخلت استراليا للمرة الأولى قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في المساواة بين الجنسين بعدما صعدت إلى المرتبة الثامنة في تصنيف دولي رئيسي. ويقارن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين 148 دولة استناداً إلى مؤشرات تشمل المشاركة الاقتصادية والتعليم والصحة والتمثيل السياسي، وصعدت استراليا من المرتبة 43 عام 2022 إلى المرتبة 8، وهي أعلى مرتبة تحققها حتى الآن. وقال رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي إن النتيجة تظهر إحراز تقدم، لكنه أكد إن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا في ملفات تشمل الأجور والعنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة المرأة. وعلى صعيد العلاقات الدولية، برزت دعوة أوروبية لتعزيز الشراكة مع استراليا ونيوزيلندا من خلال صيغة جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبوتا ميتسولا إن استراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي إلى شكل جديد من العضوية المنتسبة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا في تصريحات لشبكة يورو نيوز أن تفاصيل هذه الصيغة لم تحدد بعد، لكنها قد تشمل علاقات تجارية أعمق وتعاونا أوثق في مجال التنظيم والقواعد المشتركة. ونفت ميتسولا أن تكون المبادرة موجهة ضد واشنطن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق التعاون مع شركاء يتقاسمون معه توجهات ومصالح مشتركة. وفي الولايات المتحدة، رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر فائدة رئيسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مخالفا مطالبة الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة. ورفع المجلس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرا إلى استمرار التضخم سببا رئيسيا للقرار. ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.4% بعدما ارتفع بنحو نقطة مئوية واحدة منذ بداية الحرب في إيران. وقال رئيس المجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن واش إن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من 5 سنوات، مؤكدا أن استقرار الأسعار يظل أولوية للمجلس.
5: For more than 5 years, inflation has been running above target. So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
1: وضمن مستجدات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في الحرب مع إيران، وإن قرارا بشأن استئناف عمليات عسكرية واسعة سيتخذ قريبا، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وأضاف ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة بعد، مشددا على أن الخيار هو اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق. وإلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز. وفي تطور يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، قد يظل جزءا كبيرا من خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي خارج الخدمة لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون إن إصلاح الخط قد يستغرق ما بين 3 أسابيع و5، مع إمكانية استمرار تدفق بعض كميات النفط. ويأتي الهجوم مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على منشآت النفط وطرق الشحن السعودية بعد سيطرتهم على جزر استراتيجية قرب مضيق باب المندب. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها في المنطقة، إضافة إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين.
6: We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis and others who are affected in the region. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves.
1: وأدى تعطل خط الأنابيب إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، مع ارتفاع سعر خام برنت إلى 152 دولارا استراليا و52 سنتا، ما يعادل نحو 109 دولارات أمريكية للبرميل. وفي باريس بحثت قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبل الجنوب اللبناني ودعم الجيش وخطة انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وآلية لتأمين بديل منها. وجدد عون التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة، فيما شددت فرنسا على أن تعزيز قدرات الجيش أمر ضروري لبسط سلطة الدولة ودعم سيادة لبنان وأمنه. وفي الرياضة، ودع مانشستر يونايتد كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعدما أهدر تقدمه بهدفين وخسر أمام برايتون بعد تلقيه 3 أهداف، وسمعت صافرات الاستهجان في ملعب أولد ترافولد مع صافرة النهاية بعدما تلقى يونايتد خسارته 3 هذا الموسم وخروجه من البطولة في أول مرحلة للموسم الثاني على التوالي. وسجل الفريق رقما سلبيا نادرا، إذ إنها المرة الأولى منذ عام 1976 التي يتقدم فيها على أرضه بفارق 2 ثم يخسر المباراة. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي. طبتم وطابت أوقاتكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.
1: يا موكب النور، يا موكب النور، بدد حالك الظلم.
0: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: اليوم أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: النور الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا واحد من اللقاءات المتجددة مع كتاب ربنا جل وعلا. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي ما أردنا أن نعلق عليه من سورة التوبة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة يونس واختيار بعض الآيات منها للتعليق عليها كما جرت العادة. وقبل أن نشرع فيها نستذكر بعضا مما ذكرناه في سورة التوبة، فقد بينا أن الله جل وعلا قال فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا إن إنما أداة من أدوات الحصر، وقلنا إن الله جل وعلا هنا جعل الزكاة الشرعية منصرفة إلى ثمانية أقسام، عدى في بعضها باللام وعدى في بعضها بفي. والفرق بالتعدية باللام والتعدية بفي أن اللام تقتضي التمليك، أما في فلا تقتضي التمليك. حتى تظهر المسألة، لو أن إنسانا أراد أن يخرج زكاة ماله فأراد أن يعطي فقيرا، فإنه يلزمه شرعا أن يسلم الفقير المال بنفسه، يعني يصل المال إلى الفقير بأي واسطة كانت، فلا بد أن يملكه الفقير حتى تصبح هذه الزكاة وصلت. وهذا مقتضى قول الرب جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. أما التعدية به فلا يلزم أن يقبضها من صرفت له بنفسه. مثلا لو وجد مجاهدون متطوعون كما في الزمن القديم مثلا، فأراد إنسان أن يزكي فاشترى بزكاة ماله فرسا، فوضع الفرس في حظيرة تعطى للمجاهدين، هذا يكفي، لا يلزم تسليمها إلى مجاهد بعينه. هذا الفرق بين الأمرين. وقلنا اختلاف العلماء في قوله جل وعلا وابن السبيل، ورجحنا أنه المجاهد المتطوع في أصح أقوال العلماء، وللعلماء في ذلك كما قلنا أقوال عدة. وتكلمنا عن مسجد الضرار، وقلنا إن الله يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقلنا إن المكان المعتبر في الشيء أصل ماذا؟ أصل تأسيسه. المعتبر في الشيء أصل تأسيسه. فالمسجد هذا رغم أنه بني مسجدا، لكن لما أسس لغير الغاية المنشودة من المساجد أسس ضرارا وكفرا، لم ينفعه أنه مسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. ولا يقال إنه تغير نيته فيبعث، فلو كان كذلك لبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو غيرهما من وجهاء الصحابة وأقاموا فيه الصلوات وغيروا الطريق التي من أجلها أنشئ، لكن ما أنشئ على باطل يبقى منشئا على باطل، وما أنشئ على حق يبقى منشئا على حق، ولو دخله بعض الدخل من ميمنة وميسرة، وحررنا على هذا قضية الدخول في القنوات الفضائية بناء على هذا. ثم قال الله فيه: لا تقم فيه مسجد أسس

طهر، وهذه كلمتان متشابهتان لم يفصل بينهما فاصل. فيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، بعد مباشرة فيه رجال أن يحبون أن يتطهر، واضح؟ هذه إحدى الفوائد اللغوية في القرآن، ومثلها قول الله في الأنعام: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. بعدها: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجاء لفظ الجلالة لا يفصل بينهما فاصل إلا المعنى، فتقف عند قول الله جل وعلا: الله أعلم، قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، بعدها تقف وتقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه كفائدة. الفائدة الثالثة: جاءت ثلاث هاءات في القرآن متوالية، ثلاث هاءات لا يفصل بينهما فاصل، وهي قول الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإلهه مختومة بكم هاء؟ هاءين. والكلمة التي بعدها مختومة مبدوءة بها، إلهه مختومة بكم هاء؟ بهاءين. وبعدها هواه مبدوءة بماذا؟ بحرف الهاء، فأصبحت ثلاث هاءات داخل جاءت وراء بعضها البعض. هذه كفوائد تعينك وتحفز همتك على تدبر كلام الله. وتدبر كلام الله أيا كان فهو نافع، لأن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه بحق أو بباطل، حتى لو ذهنيا يفكر. فلأن تنقضي الأعمار في التفكر في كتاب الواحد القهار خير من أن تنقضي في شيء آخر أيا كان، واضح؟ وهذا سر أن علم القرآن أشرف العلوم. هذا ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. اليوم نتكلم عن سورة يونس. وسورة يونس عدد آياتها فوق 100، وكنا قدمنا في الدرس الأول أو الثاني من هذه اللقاءات أن العلماء يقسمون القرآن جملة كسور إلى كم قسم؟ 4 أقسام. الأول يسمى 7 الطوال، والقسم الثاني يسمى ماذا؟ المؤون، جمع 100، والثالث يسمى المثاني، يسمى المثاني، والرابع يسمى المفصل ويقال له المحكم، يسمى المفصل ويقال له المحكم. هذا التقسيم 7 الطوال والمؤون، وإذا نصبت أو جررت تقول المئين، المؤون والمثاني والمفصل. هذه 4 العلاقة بينها وبين سورة يونس أن سورة يونس عند قوم من 7 الطوال وعند آخرين من المئين. عند قوم ماذا؟ من 7 الطوال، يعني عند جمع من العلماء، وعند غيرهم جمع آخر من ماذا؟ من المئين. فسورة يونس لا تنفك إما من المئين وإما من 7 الطوال. مرد هذا الاختلاف لأننا قلنا في دروس سابقة إن 7 الطوال هي ماذا؟ ترتيب المصحف: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. هذه 6 متفق عليها، هذه 6 متفق على أنها من 7 الطوال. بقينا في 7. من من العلماء يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة كما مر معنا، فهذا يجعل التوبة والأنفال هي ماذا؟ هي 7. وعلى هذا يكون عدد سور المصحف بهذا الترتيب كم؟ 113. ومن لا يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة، وهذا هو عليه الجمهور أن التوبة والأنفال ليست سورة واحدة، يجعل 7 من 7 الطوال ماذا؟ يجعلها يونس، يجعلها يونس، فيقفز التوبة ويقفز الأنفال، واضح؟ هذه 7 الطوال. قلنا بعد الطوال يأتي ماذا؟ المئين، يأتي المؤون إذا رفعت. المؤون عند العلماء ما جاوزت أو قاربت 100 آية، سميت بذلك لأنها ما جاوزت أو تعدت أو قاربت 100 آية. ومن العلم، يعني رائق العلم، أن الإنسان نقول مرارا لا بد أن يفهم تصور عام للعلم الذي يريد أن يدخل فيه، أما الاكتفاء بالجزئيات لا يمكن أن يبني علما، فلا بد أن تتصور المسألة عموما، ثم حتى الجهل بالجزئيات لا يضر، لكن إذا كان الإنسان يفقه الجزئيات ويجهل الكليات هذا ليس بعلم. العلم أن تفهم الأمور بكلياتها. مثلا رجل غريب من غير السعودية، فتريد أن تصف له مثلا مسجد، نفرض المسجد الذي على الطريق يسمى جامع النزاوي، نفرض تريد أن تصف له، تقول له عند دوار القبلتين مثال، هو أولا هذا ليس بجواب. أول شيء تقول له في أين؟ في السعودية. ثم تقول له أين؟
في المدينة، ثم تقول

0: له في الجهة الغربية من المدينة، ثم تقول له عند دوار القبلة. فلا تبدأ بالجزئيات، الجزئيات لا تقدم علما. فإذا أردت أن تعرف كلام الله يجب أن تعرف أولا أنه 114 سورة، وأنه مقسم إلى 4 أقسام من حيث عدد، من حيث جمع السور بعضها إلى بعض، وأنه مقسم من حيث النزول إلى مكي ومدني، ومقسم من حيث الحكم إلى ناسخ ومنسوخ، ومقسم من حيث الإيمان إلى محكم ومتشابه، ومقسم من حيث الجملة إلى عام وخاص. إذا فهمت هذا تفهم القرآن. أما أن يدخل الإنسان للجزئيات لن يفقه شيئا في دينه، هذه معلومات تقال في كتب مسابقات ثقافية يجيب عليها إنسان يقرأ ورقة تقويم يستفيد معلومة، يدخل مسابقة يأتي السؤال الذي قرأه في التقويم فيجيب، فيقول الناس فلان عالم أو هذا مثقف، هذا ليس بعلم. العلم الشرعي الذي يتصدر به الإنسان للناس ينبغي أن يكون مؤصلا بهذه الطريقة. فقلنا إن القرآن يقسم إلى 7 الطوال وذكرناها، والمئين ثم المئين، ثم يقسم إلى المثاني. ويأتي السؤال، المئين عظيم تصل 100، والطوال لماذا طوال؟ لطولها. بقينا في المثاني، ما معنى ثنى الشيء؟ كرره. إذن لماذا تسمى المثاني بالمثاني؟ لأنها تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها، تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها سميت مثاني. هذا القسم الثالث والقسم الرابع المفصل، وقد بينا اختلاف العلماء في بداية المقسم. المفصل قيل من قاف قيل من الحجرات، الذي يعنينا أن المفصل سمي بالمفصل لأن كثيرا ما يفصل فيه ما بين سوره بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يفصل كثيرا بين سوره بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، جاء في عند المسند إمام أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح أن المفصل يسمى المحكم، المفصل يسمى المحكم. طيب لماذا المفصل يسمى المحكم؟ حاول تستمع، آخر القرآن هذا يسمى محكم. طيب أنا أقول نص الجواب، لأنه لم يدخله النسخ، لا يدخله النسخ كثيرا. لماذا لا يدخله النسخ؟ مسائل عقدية لا تقبل النسخ، مسائل المفصل في الأخير مسائل عقدية كما قال زميلكم عن التوحيد ما تقبل النسخ. النسخ يأتي في ماذا؟ في الأحكام، يأتي في الأحكام. والأحكام أين؟ في السور المدنية، في السور المدنية، في البقرة، في أمثالها، في الأعراف، في الأنعام، يأتي هذا التفصيل، يأتي النسخ. أما أحكام العقائد إن الله جل وعلا واحد والنبي صلى الله عليه وسلم رسول واليوم الآخر بعث، هذا ما يقبل النسخ، فيسمى ماذا؟ يسمى محكم أو يسمى مفصل. أتينا الآن لسورة يونس، قلنا إن العلماء يتراوح قولهم ما بين أن من 7 الطوال أو من المئين، وهي بحسب ترتيب المصحف. أول سورة في القرآن سميت باسم نبي بحسب ترتيب المصحف لا بحسب النزول، بحسب ترتيب المصحف أول سورة في القرآن سميت بسورة نبي. والقرآن بالنسبة للأعيان ورد فيه أسماء سور بأسماء أنبياء، وسور للقرآن بأسماء قوم صالحين لم تثبت نبوتهم، فمما ورد بأنه أسماء أنبياء أول سورة سورة يونس، وتعقبها مباشرة سورتان هود ويوسف، وكلاهما أصبحت كم؟ 3. ثم بعدها طبعا أحد يقول طه ولا ياسين للاختلاف العلماء في طه وياسين، بعدها إبراهيم وهو الرابع، بقيت 2 محمد صلى الله عليه وسلم، ولها اسم ثاني سورة محمد هي سورة القتال، نعم، بقيت 1 نوح، سورة نوح. إذن أسماء الأنبياء التي أطلقت على السور كم؟ 6. قلنا 6، ما هي؟ يونس، هود ويوسف، هذه 3 متتابعة و3 متفرقة حسب ترتيب المصحف، وهي إبراهيم ومحمد ونوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثم جاءت سور بأسماء قوم صالحين لم تثبت نبوتهم، مثل أول سورة آل عمران، آل عمران فإنهم قوم صالحون بالاتفاق، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وسورة مريم، سورة مريم بعدها سورة ماذا؟ بعدة سور، سورة لقمان. فمريم ولقمان وعمران وآل عمران هؤلاء قوم صالحون ليسوا بأنبياء، اللهم إلا أن يقال إن من آل عمران عيسى ممكن، لكن إذا قلنا بالجملة فإنهم قوم صالحون. هذه سورة يونس. مما يتعلق بالسورة أن اسم لنبي اشتهرت قصته ولا يوجد داع لقول قصة يونس لأنها معروفة، ونحن نتكلم هنا في درس علمي لا في درس وعظي، لكنها سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر اسم هذا النبي فيها، فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قلنا في دروس سبقت إن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، فإذا استثنى الله سنة خارج عنها ينبه على أن هذه السنة إذا استثنى الله شيئا ينبه على أنه خارج عن ماذا؟ عن سنته. فإذا خرج الشيء عن سنة الله التي جرت في الخلق لا يجوز لأحد أن يستشهد بها، واضح؟ إذا خرج الشيء عن سنة الله التي تجري على الخلق لا يجوز لأحد أن يستشهد بها. من الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في أصح قولي العلماء حارب وقاتل، ومكة سنة الله في خلق أنها ماذا؟ محرمة. فقال صلى الله عليه وسلم يرد هذا الباب، يردم هذه الفجوة، قال إن الله حرم القتال فيها، فإن احتج أحد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقتالي فيها فقولوا، أي قولوا له إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ولم يحلها له، واضح؟ هذا دلالة على أن السنة لا يستشهد بها. طيب، قلنا مرارا إن الإيمان إيمان اضطراري وإيمان إيمان اختياري، إيمان اضطراري وإيمان اختياري، وقلنا إن الله لا يقبل الإيمان الاضطراري أبدا، لا يقبل الإيمان الاضطراري أبدا. والإيمان الاضطراري له كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى عامة لم تأتي وهي طلوع الشمس من مغربها، والدليل عليه الله يقول أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، مفعول به مقدم، إيمانها فاعل، يعني لا ينفع الإيمان النفس. والحالة الثانية إذا حق العذاب ونزل فلا يقبل، كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ومع ذلك لم يقبل الله منه إيمانه. هذه الحالة العامة السنة الكونية العامة أخرج الله منها من؟ قوم يونس. أخرج الله منها قوم يونس لحكمة أخفاها الله لكن أثبتها، أثبت الواقع. قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي معنى الآية إذا آمنت قرية وقت حقوق العذاب لا يقبل. لولا كانت قرية يعني لا يوجد قرية آمنت فنفعها إيمان. ثم استثنى ربنا فقال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولهذا اختلف العلماء هل لهم إيمانهم هذا يقبل في الآخرة أو لا يقبل. الصواب إن شاء الله أنه يقبل، ما دام الله أكرمهم في الدنيا سيكرمهم في الآخرة. وقلنا إن يونس أحد أنبياء الله من بني إسرائيل، ولا حاجة للإخبار عن قصته لاشتهاره. نأتي الآن لهذه السورة، تضمنت من قلنا إنها أول سورة بدأت باسم نبي، كما أنها أول سورة ذكر فيها الحلف الذي أمر الله به نبيه أن يحلف. وقد أمر الله نبيه أن يحلف في كم موضع؟ في 3 مواضع في القرآن على شيء واحد وهو تحقيق البعث. أمر الله نبيه أن يحلف في القرآن كم مرة؟ 3 مرات. وهذا فيه دلالة على من قال إن كثرة الحلف ليست بقادح، يعني بعض الناس يقول كثرة الحلف لا تصل، لكن هذا فيه رد. قالوا إن الله أمر نبيه أن يحلف 3 مرات. أول مرة في سورة ماذا؟ يونس. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، هذا في يونس. وأمره أن يحلف في أين الثانية؟ في 7. أحسنت. والثالثة في التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وكل القسم جاء بكلمة وربي، إلا أنه في يونس قال الله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. هذه إي عند النحويين حرف جواب بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، إلا أن النحويين يقولون إنها لا يؤتى بها إلا إذا جاء بعدها قسم، لا يؤتى بها إلا إذا جاء بعدها قسم. معنى الكلام أنك لو أردت أن تقول إي فقلتها لابد أن تلحقها بماذا؟ لابد أن تلحقها بقسم. هذا ما يتعلق عن السورة إجمالا، ثم نختار كالعادة آيات منها. الآية الأولى قوله جل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية الأولى سنعلق عليها قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة أمر معروف، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قوله جل وعلا قدم صدق عند ربهم، على أقوال كل يعضدها دليل. قال بعض العلماء قدم الصدق المقصود به الجنة، يعني المكان والمدخل، يعني المكان أو المقام أو المدخل. وحجة هؤلاء قول الله جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق، فقالوا إن المدخل والقدم كلها بمعنى واحد، والمقصود بالآية هنا الجنة، وهذا يظهر أنه بعيد. الأمر الثاني قالوا إن المقصود بها شفيع قبلهم، هذا الشفيع هو الذي يجعل هؤلاء المؤمنين يتكئون على شيء قبل أن يصلوا إلى ربهم، وهذا أولئك قالوا إن المقصود به شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واحتجوا بما جاء بالسنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرطكم؟ سابقكم إلى الحوض. هذه حجة من قال أن القدم هنا ماذا؟ الشفيع. وبعضهم أبعد قليلا، وهو قول الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد البصري الإمام المعروف، قال إن قدم الصدق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة عنده أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، وصبر المؤمنين على هذه المصيبة هي قدم صدق عند من؟ عند الرب. هذا القول ماذا؟ الثاني، وتفرع عنه قول الحسن البصري كما بينا. القول الثالث أن قدم الصدق المعنى ما كتب الله في القدم في الأزل، أن هؤلاء كتب الله لهم الجنة من قبل، وهؤلاء حجتهم آية الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فقول الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى دليل على أن الحسنى سبقت لهم من ماذا؟ من قبل. فقالوا إن معنى قول ربنا جل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أن المقصود بها ما كتبه الله جل وعلا في الأزل من أن لهم الجنة، وهذا قوله قول قوي جدا. القول الرابع أن المقصود بقدم الصدق العمل الصالح، أن المقصود بقدم الصدق العمل الصالح، وهذا هو قول مقاتل بن سليمان أحد أعظم المفسرين، واختاره الإمام الطبري رحمه الله. وحجة هؤلاء أنه جاء في كلام العرب أن العرب تكني عن النعمة بماذا؟ باليد، وتكني عن الثناء باللسان، وتكني عن السعي بماذا؟ بالقدم. أعيد، العرب تكني عن النعمة باليد، تقول فلان له علي يد يعني له علي نعمة، وتقول عن الثناء الحسن تكني عنه بماذا؟ باللسان. جاء في القرآن ماذا؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، معنى لسان صدق يعني ثناء حسنا في الآخرين. وتكني بالقدم عن السعي، تكني بالقدم عن السعي، وهذا ثابت عندهم، وفيه أشعار لهم كقول حسان إليك قدمنا وخلفنا لأولنا تابع. فالمقصود منها أن السعي هو القدم، لكن لما قال قدم صدق أصبح السعي بالعمل ماذا؟ بالعمل الصالح. إذن تحرر من هذا كم قول؟ أربعة. ما هي؟ المدخل ودليلهم وقل ربي أدخلني مدخل صدق. الثاني ترى ترديدك للجواب نوع من تثبيته في ذهنك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم من السنة أنا فرطكم على الحوض، وقلنا إن الفرط بمعنى السعي. الثالث أي متفرع من الثاني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا قول من؟ حسن البصري رحمه الله. الثالث ما كتبه الله في القدم، وقلنا هذا قول قوي جدا، ويؤيده آية الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والرابع وهو الذي رجحه الطبري الأعمال الصالحة، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لكن قلنا إنك لست ملزما بقول من يملي عليه، فما تختاره أنت لك فيه إمام سابق. هذه الآية الأولى. ثم قال سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم هنا بمعنى دعاؤهم، دعواهم هنا بمعنى دعاؤهم، لكن يأتي الإشكال من جهتين. الإشكال الأول أن الجنة بالاتفاق ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تكليف، ليس فيها عمل، ليس فيها تكليف، فكيف يقال دعواهم فيها؟ هذه أجابت عنه السنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس. الآن الإنسان يتنفس بصورة ماذا؟ صورة طبيعية، يلهم إلهام صورة طبيعية، ما في أحد يتكلف النفس، هذا شيء يقع بصورة طبيعية من الله. فأهل الجنة يلهمون التسبيح من غير كلفة كما يلهم أحدنا ماذا؟ النفس. لكن قال بعض العلماء، وهذا لا دليل عليه لكنه موجود، قالوا إنهم إذا اشتهوا شيئا يقولون سبحانك اللهم فيأتيهم ما يشتهي. هذا غير بعيد لكن لا نملك دليلا على صحته أو رده، وقلنا إن الغيب لا يتكلم فيه إلا بنص ظاهر. طيب هذا إشكال بسيط. الإشكال الثاني وهو أن الله عندما نقول الآن سبحانك اللهم، هل أنت طلبت شيء؟ ومع ذلك سماه الله جل وعلا ماذا؟ دعاء. سماه ماذا؟ دعاء. هنا نأتي إلى مسألة تقع في رمضان سنويا، وهو أن الإمام إذا أثنى على الله، مثلا نصلي وراء مشايخنا حفظهم الله الشيخ الحذيفي وإخوانهم للأئمة، يدعو اللهم اهدنا فيمن هديت، لا أن يقول الإمام اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، أو يقول ربنا وجهك أكرم الوجوه، أو يثني على الله. فيقول من في الحرم سبحان، وقد قلنا مرارا في هنا مسجد وفي غير إن هذا القول لا يوجد أي دليل عليه، لأن الثناء على الله نوع من ماذا؟ نوع من الدعاء. وإذا دعا الإمام فإن موقف المأموم واحد من اثنين، إما أن يسكت وإما أن يؤمن، ولا يوجد شيء في الدعاء أن يقول الإمام شيئا ويقول المأمون سبحان، لا يوجد في السنة فيما نعلم ولا في القرآن دليل على أن الإمام إذا قال شيئا يقول الإمام المأموم سبحان. الإمام المأموم حاله مع إيمانه واحد من اثنين، إما أن يؤمن وإما أن يسكت. أما قول سبحانك أو حقا أو نشهد كما يقول بعض إخواننا المصريين فهذا لا يوجد عليه ماذا؟ دليل. فنأتي من أدلتنا عموما على أن الدعاء يأتي معنى الثناء هذه الآية، فإن الله قال دعواهم فيها، أي دعاءهم فيها سبحانك اللهم، وهذا ليس فيه طلب. ومن السنة كثير، منها أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند حلول الكرب بهذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وليس في هذه ماذا؟ ليس فيها طلب، ليس فيها طلب. فلا يلزم من الدعاء أن يكون طلباً، بل إن من الطلب أن تثني على الله وأن تمثل حتى مع العامة. الآن تخرج من المسجد تقابل رجل يشحذ، حتى هؤلاء الشحاذين يختلفون، فيأتي إنسان يقول أنا مسكين، ماذا يريد؟ يريد ريال. في آخر يقول أعطني ريال، في آخر يقول أعطني لله ما يسمى، في آخر يقول لك أنت، أنت رجل كريم، أنت طيب. ما معنى أنت طيب أنت كريم؟ أعطني. واضح؟ فالثناء نوع من الدعاء، فالثناء نوع من الدعاء. ومما يدل عليه من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. الآن يتكلم عن دعاء، قال ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فلم يقول هذا مدح، ثناء على الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دعاء. الثالث ما ثبت عند النسائي بعدة طرق، عند النسائي وعند أحمد المسند، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر على عثمان بن عفان، فلما مر سلم، فلما سلم نظر إليه عثمان، يعني ما يقول بالعامية ما شافه، شافه، نظر إليه وملأ عينيه منه، يعني نظر عثمان في سعد وحدق فيها النظر ولم يرد السلام. فذهب سعد إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال لا. لماذا تسأل؟ قال إنني مررت على عثمان فسلمت عليه فملأ عينيه مني، يعني شافني مو مشى، ولم يرد السلام. فبعث عثمان عمر إلى عثمان واستدعاه وقال له ما منعك أن ترد السلام على أخيك؟ قال ما سلم، ما شفت. فحلف سعد أنه سلم وأن عثمان رأى، وحلف عثمان أنه لم يرى سعدا ولم يدري أن سعدا سلم عليه. طبعا لا يمكن يكون أحدهما كاذب، فحلف الاثنين. ثم تراجع عثمان وقال استغفر الله وأتوب. تذكرت الآن، وهذا دليل أنك لا تعجل على الناس، قال تذكرت الآن لكنني كنت أفكر في مسألة إذا تذكرتها تصيبني غشاوة. قال إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأدلكم على دعوة فسكت. فكمل سعد قال لا أكمل لك القصة. أراد أن يقول لنا الدعوة ثم جاء عربي فشغله فمضى قبل أن يخبرنا بها، فأسرعت وراءه سعد يسرع على الرسول. قال فلما أراد أن يدخل الدار يعني البيت ضرب سعد، وهذا من الأدب ما ينادي، يعني الناس تختلف علاقتك بهم، في إنسان تناديه لا بأس، هذا رسول الله يقول صعب يقول لو سعد قبل أن يدخل البيت أو يناديه. يقول فضربت بقدمي على الأرض بقوة حتى أشعره أن أحدا وراء، فلما ضرب سعد الأرض بقوة التفت صلى الله عليه وسلم قال ما كلمة للاستفهام تقولها العرب؟ أبو إسحاق، وهذه كنية من؟ كنية سعد أبو إسحاق. قال نعم يا رسول الله. ثم قال يا رسول الله إنك أردت أن تقول لنا دعوة؟ فجاء العربي فشغل فقال نعم، دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في كرب إلا استجاب الله له. موضع الشاهد من القصة أن النبي سمى قول ذي النون سماه ماذا؟ دعاء، وقد سماه الله من قبل في القرآن دعاء. قال الله وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، سماه الله نداء. دعوة ذي النون ماذا فيها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فليس فيها طلب وإنما فيها ثناء على الله. يتحرى من هذا كله من هذه الشواهد أن قول دعوة سبحانك اللهم فيها نوع من ماذا؟ من المسألة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. هذه التحية المقصود بها إجمالا، لكن قلنا إن القرآن ما يجمل في موقف يفسر في موقف ثاني. السلام هنا تحية الله لهم، أين الدليل؟ سلام قولا من رب الرحيم. وتحية لهم، أين الدليل؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتحيتهم في بعضهم لبعض، وهذا دليل حياتهم في الدنيا، لأنهم إذا كانوا يسلمون على بعضهم في الدنيا من باب أولى أن يكون بينهم سلام أين؟ في الآخر. واضح؟ وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقلنا إن الرجل إذا أراد أن يحرر خطبة أو أراد أن يحرر محاضرة أو أراد أن يحرر شيء فمن المناسب أن يقول الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، أين؟ الفاتحة. وآخر دعاء لأهل جنته، أين آخر دعاء؟ هذه اللي نحن فيها، وأن الحمد لله رب العالمين. واضح؟ الآية الثالثة التي سنقف عندها قول ربنا جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نبدأ نختم بالإيمانيات لكن نبدأ باللغويات. هذه الآية هي إحدى آيتين في القرآن باستقرائنا والله أعلم قد تجد غيرها التي وردت فيها كلمة واحدة ترددت ثلاث مرات وجاءت عليها الثلاثة الأحوال النحوية. أعيد بالاستقراء، نقول إن هذه الآية إحدى كلمتين في القرآن، كلمة الضر إحدى كلمتين في القرآن جاءت في آية واحدة وجاءت مرت عليها الأحوال الثلاثة. قال الله وإذا مس الإنسان الضر، ما إعرابها؟ فاعل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره، وقعت مفعول منصوب، مر كأن لم يدعنا إلى ضر، فمر عليها الرفع والنصب والجر، ولا يوجد حالة ثالثة، ولا يوجد حالة للإسم غير هذه الثلاثة، إما أن يرفع وإما أن ينصب وإما أن يجر. والكلمة الثانية في البقرة الله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا كفائدة نحوية، وقد تجد أنت في القرآن غير هذا، لكن هذا اللي وجدته هنا. نعود للآية، الآية تتكلم عن الإنسان، وهنا لماذا؟ أي الاستقراق للجنس، هنا للاستقراق للجنس. وقلنا إن إما أن تأتي للاستقراق والجنس وإما تأتي للعهد، فإذا جاءت للعهد تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، عهد لفظي وعهد ذهني. عهد عقلي شيء بعقل أو عهد لفظي. وإذا جاءت للجنس وهو أكثر ما تأتي في القرآن يقصد بها الاستغراق يعني جنس الإنسان. فكلام الله هنا عن كل إنسان. الله يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني لا يفتأ يدعو ربه على كل حال. فلما كشفنا عنه ضره أي رفعناه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا يسمى يا بني إطلاق، يسمى ماذا؟ إطلاق. طيب هل كل أحد إذا مسه الضر ودعا الله وكشف الله عنه ضره يغفل عن الله؟ مستحيل، ليس كل أحد. من الذي لا يغفل عن الله؟ المسلم المؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يغفل. طيب إذا احتج عليك أحد بالآية ترد عليه بالقرآن، وقلنا إنه يجب أن ينظر إلى القرآن على أنه كل لا يتجزأ، ما أطلقه الله هنا قيده في أي سورة؟ قيده في هود. قيده أين؟ في هود. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا نفس الإطلاق الذي في يونس. ثم استثنى جل وعلا قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. واضح؟ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. واضح؟ فما أطلقه الله في يونس قيده أين؟ قيده في هود. وهذا نظرا للقرآن بكله. فيصبح هذا المؤمن مستثنى، المؤمن من هذا الإطلاق الذي في يونس مستثنى بالقرآن ومستثنى بالسنة. في أي حديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فاعل فصبر فكان خيرا له. واضح؟ هذا الاستثناء الذي أطلقه الله جل وعلا في يونس قيده الله جل وعلا كما قلنا، قيده تبارك وتعالى في هود وقيدته السنة. نأتي للمعنى. المعنى أن الإنسان بطبيعته كافرا أو مؤمن إذا جاءه الضر يلجأ إلى الله، وهذه حالة يستوي فيها أهل الكفر مع أهل الإيمان. ولكن الابتلاء متى يكون؟ يكون بعد رفع الضر. فالله يقول عن جنس الإنسان عموما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسأل الله العافية. فمن الناس عاذنا الله وإياكم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة أو انقلب على وجهه. والمؤمن يعبد الله على كل حال آمنا مؤمنا بالله راضيا بقضاء الله وقدره، ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. ما كان لك سيأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن تأخذه بقوته. جفت الأقلام وطويت الصحف، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء والقدر هو الحياة الطيبة التي قال الله عنها لأهل الإيمان فلنحيينه حياة طيبة. فالرضا بقضاء الله وقدره هو معنى الإيمان الحق. وكم من منحة يعني عطية في طي ماذا؟ في طي محنة، والحبل إذا اشتد انقطع، والسحاب إذا تراكم همع يعني ينزل ماء. فالأمور كلما ازداد ضيقها دل على قرب ماذا؟ دل على قرب الفرج. والإنسان لا يدري ما هو مكتوب، لكن يستقدر الله الخير ويرضين بقدر الله ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. فإن جاءه ما يؤمل فالحمد لله، وإن لم يأته ما يؤمل فكذلك الحمد لله. لكن لا يعمم، يقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه. هذا كفائدة إيمانية. كفائدة دنيوية، لا تؤمل في الناس خيرا أكثر من اللازم. فقد تحسن إلى إنسان فلا يكافئك على إحسانك، فلا تتعجب لأن الإنسان إذا وجد منهم من الناس من الله يكشف عنه الضر فيمر كأن الله لم يكشف عنه شيئا، إذا كان هذا تعامله مع خالقه من باب أولى أن يكون تعامله مع عبد مثله ومخلوق مثله أردى من ذلك وأسوأ. واضح؟ والعاقل أصلا لا يؤمل مما في أيدي الناس شيئا، لا يؤمل مما في أيدي الناس شيئا، يزرع الجميل ولو في غير موضعه، فإن الجميل يحصد في أي مكان، يحصد في أي مكان وينفع، والعرب تقول لا يذهب العرف بين الله والناس، إن أضاعوه الناس يبقى عند من؟ يبقى عند الله. لكن الذي يعنينا في الآية أن من دلائل أهل الإيمان أن لهم مع الله طريقين، وكل طريق لهم فيه مطية، فطريق الابتلاء مطيتهم فيه الصبر، وطريق النعماء مطيتهم فيه الشكر والحمد، وهما في كلا الحالتين معترفون مقرون لله جل وعلا بالحمد والفضل والمنة. هذا ما أردنا بيانه هذه الليلة على عجل حول سورة يونس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
0: باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: التواب.
1: أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يزل عليما حكيما، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يبارك لنا في قوتنا وسمعنا وأبصارنا وعلومنا وديننا. وأسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين ماتوا على التوحيد وشهدوا للنبي بالرسالة. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب كل زوجين، وأن يصلح ذات بينهما، وأن يسعد بيوت المسلمين، وأن يبارك في أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يجعلهم بآبائهم بارين، وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدعوك وأسألك لسائر المسلمين أن تذهب الهم وترفع الغم. اللهم اكشف كربتنا وأعل رايتنا وانصر ملتنا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن ترفع عنا الوبا والبلاء والزنا والربا والزلازل وسائر الفتن. اللهم جنبنا ما يغضبك وارزقنا رضاك وما يقربنا من طاعتك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ما أحسن العيش مع أم المؤمنين عائشة، وما أجمل هذه اللحظات التي نستمتع فيها بالكلام عن واحدة من أشهر الأعلام، من أعلام هذه الأمة، لأنها أم للمؤمنين وزوجة لخاتم النبيين، بل هي حبيبة حبيب رب العالمين، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. أعلى الله شأن عائشة وجل الله قدرها، فما زلنا وما يزال المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يترضون عن عائشة ويذكرون مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كان يوم القيامة يكفيها منقبة وشرفا أن تحشر مع النبي الأمين، وأن تدخل في أمهات المؤمنين في زمرة خاتم النبيين، رضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة. يقول ابن الجوزي مبينا فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما أراد جبريل أن يسلم على أم المؤمنين عائشة لم يواجهها بالكلام مباشرة صيانة لحرمة زوجها، بل بلغ رسول الله أن يبلغها سلاما. وإنما جبريل لما أراد أن يكلم مريم كلمها مباشرة، لأنها لا زوج لها، والتي يجلها جبريل ويحترمها جبريل، هل يجوز في حقها الأباطيل؟
من يحترمها جبريل ويجلها فلا يكلمها مباشرة، بل سيأتي الكلام عن أمنا أم المؤمنين عائشة لما وضعت ثيابها أبى جبريل أن يدخل بيتها صيانة لحرمة زوجها، بل وقف على الباب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فخرج إليه النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وقال لها: يا عائشة، هذا جبريل لما رأك قد وضعت ثيابك أبى. جبريل يستحي أن يدخل على أم المؤمنين عائشة ونحن نتكلم عنها، ويفتري المفترون عليها، ويقال عنها كلام لا يرضى أحد أن يقبله على ابنته أو زوجته أو حتى أقاربه. يأتي من يفتري على أم المؤمنين عائشة؟ من هي؟ إننا نتكلم عن درة النساء، نتكلم عن زهرة نساء بيت النبي، هي الريحانة، هي الريحانة، ريحانة أبيها وريحانة زوجها رضي الله عنها. ولم تكن عائشة رضي الله عنها مجرد زوجة مدللة، مجرد زوجة تسعى للزينة ولجذب زوجها والاستحواذ على قلبه. لم تكن عائشة مجرد امرأة تهتم بزينتها وتهتم بجمال وجهها وجمال شعرها وطيب عطرها وجمال ثيابها. لم تكن عائشة شغلها الشاغل كيف تستحوذ على قلب النبي بطهو أطعم الطعام وأطيبه، أو بتلوين شكلها في كل أسبوع لون، شعرها اليوم أصفر غدا يكون أحمر بعدها يكون أخضر. صحيح تتلون المرأة ولا تعاب إذا كان ذلك لزوجها، بل إن عائشة قالت: لو استطاعت المرأة أن تخلع مقلتها، مقلة عينها، وتركب مقلة أخرى تزين نفسها لزوجها لفعلت المرأة. لكن لم يكن هذا هم عائشة فحسب، ولم يكن هم عائشة هو اللعب وسماع الغناء، لم يكن هذا همها، بل إن عائشة رضي الله عنها علمت أن لربها ولنبيها حقا، وعلمت أن لدينها حقا، وعلمت أن لزوجها حقا، وعلمت أنها لا يكتمل إيمانها بمجرد أن تكون زوجة للنبي تعبد الله عز وجل. فلم يكن همها أو يكفيها أن تكون زوجة مثالية على أعلى درجات الكفاءة الزوجية، تصون نفسها، تسعد زوجها، تتزين لحبيبها، ترطب بيتها بالجمال والعطور. لم يكن هذا فحسب، ولم تكن عابدة فقط تصلي الليل وتبكي حتى الفجر. لم تكن عائشة رضي الله عنها مجرد زوجة مدللة وعابدة لربها وزاهدة في دنياها، لم يكن هذا، بل اكتملت شخصيتها بأن قامت بأركان الإسلام وواجباته، قامت بواجب رعاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام ورعاية الأقارب، ثم قامت بالجهاد في سبيل الله. عائشة تجاهد، تأخذ بذروة سنام الإسلام، وهل على المرأة أيها الأفاضل جهاد؟ نعم، لكنه ليس بواجب عليها كما يجب على الرجل. وقد عنونا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب جهاد النساء، وعنونا عنوانا آخر، انظر، بدأ الكلام باب جهاد النساء، فيه دلالة على أن المرأة يمكن أن تجاهد لكنه لا يجب عليها. والدليل على ذلك كما أورد الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نحب أن نجاهد معك. انظر بالله علي، بالله علي، لم يبق وقت يا عائشة، لم يبق وقت، لم يبق وقت يا عائشة للعب باللعب من العهن، لم يبق وقت يا عائشة لسماع الأغاني واللهو، لم يبق وقت يا عائشة لأن تتزيني وتزيني بيتك. بل تحولت عائشة في خلال سنتين من التربية النبوية في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتصبح مجاهدة في وسط المعركة، وهي ابنة 11، وهذا جانب مهم نتعلمه من أم المؤمنين عائشة، أن تعيش المرأة واقعها، أن تعيش المرأة أحداث دينها، أن تعيش المرأة مع مجتمعها، لا تغلق عليها بيتها وتكتفي بأن تكون زوجة ومربية للأولاد. صحيح هذا أعظم أعمالها، بل إن النبي أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسماء بنت يزيد: حسن تبعل إحداكن يعدل ذلك، يعني يعدل الجمع والجمعات والجهاد في سبيل الله، يعدل ذلك. لما جاءت عائشة إلى النبي تستأذنه في الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جهادكن الحج والعمرة. وقال: نعم الجهاد، أي للنساء الحج. رغم أنه عنون عنوانا في كتاب الجهاد باب جهاد المرأة وقتالها مع الرجال، باب جهاد المرأة وقتالها مع الرجال، وقامت عائشة بهذا الواجب، أرادت أن تأخذ ذروة سنام الإسلام. أين أنت يا أختا؟ ولا يفهم من كلامي أن الجهاد بالنسبة للمرأة هو حمل السلاح، هو القتل والقتال. لا، جهاد المرأة يبدأ بتربيتها لنفسها، يبدأ بدعوتها إلى دينها، يبدأ بإصلاح أولادها. والله لو قامت المرأة بتربية أولادها التربية الدينية الإسلامية التي ربى النبي عليه أولاده، تدفع أولادها كما فعلت أسماء مع عبد الله ابن الزبير، كما فعلت أسماء بنت عميس مع عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، كما فعل نساء الصحابة في تربية أولادهن، كما فعلت صفية مع الزبير، كما فعلت أم سعد بن معاذ مع سعد بن معاذ. أدرك رسول الله يا ولدي قد تأخرت، وهو يمشي في أرض المعركة. وسيأتي الكلام عن جهاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعض النساء تتصور أن الإسلام يكتفي بالنسبة للمرأة أن تعيش زوجة مثالية. نعم نعم، لكنها لا تقف عند هذا الحد. وقد علمتنا عائشة بالتربية النبوية أن تأتي بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. وقلت إن الجهاد لا يقتصر على جهاد السلاح، إنما يبدأ بجهاد النفس، يبدأ بجهاد الشيطان، يبدأ بجهاد الدعوة إلى الله وتربية الأولاد وإصلاح البيوت والجيران. كل هذا جهاد، كل هذا جهاد عرفته عائشة أم المؤمنين وقامت به رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة مع تربية النبي لها في قيامها بواجب الجهاد في سبيل الله، جاهدت في أحد كما قال أنس في صحيح الإمام البخاري: لما كان يوم أحد وفر من فر من أصحاب النبي، رأيت عائشة وأم سليم تنقلان أو تنقزان القرب على متونهما وتفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان تملآنها ثم تفرغانها في أفواه القوم. عائشة ابنة 11 من عمرها، أقول بالله عليك يا أختاه، بالله عليك يا أماه ابنته،
ابنة الحادية عشرة من عمرها أين هي؟ هل تجلس تستمع إلى عائشة؟ هل قلت لها يا بنيتي تعالي واسمعي إلى سيرتي وحياتي ومناقبي وتربية النبي لأم المؤمنين عائشة؟ أين ابنتك؟ أين هي؟ إنها الآن إما أنها تلعب في لعبها وإما أنها تلهو في التراب مع الصبيان، وإما أنها تجلس عند الأفلام والمسلسلات لا تنشغل بالطاعة. فما بالكم بعائشة ابنة الحادية عشرة من عمرها تخرج إلى ميدان المعركة، تخرج إلى أرض المعركة في شوال في سنة 3 هجرية وعمرها 11 سنة، تخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أنس يروي الحديث ويقول لما فر من فر من أصحاب النبي أين كنت يا عائشة؟ هل أنت في بيتك تلعبين ورسول الله في أرض المعركة؟ هل أنت في بيتك تتزينين ورسول الله في أرض المعركة؟ هل أنت تلعبين في التراب يا ابنة الحادية عشرة ورسول الله في أرض المعركة؟ بل هي في ساحة القتال. بل لما فر من فر ما فرت عائشة. ما أجرأك يا أم المؤمنين وما أقوى قلبك على الإيمان واليقين؟ عائشة في أرض المعركة لما فر من فر، يقول أنس رأيت عائشة وأم سليم، أمه وأم سليم، وإنهما لمشمرتان حتى بدت خلاخيلهن خدم سوقهن. يعني وهي تسعى تنقزان القرب، تنقزان أي تحملان، أو تنقزان أي تسرعان بالقرب. عائشة تذهب وتملأ القرب وتأتي تسقي العطشة وتداوي الجرحى، وربما من مات تحمله رضي الله عنها، وتشهد المعركة مع النبي. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه مشمرتان، دلالة على الهمة والجدية. مشمرة، لماذا تشمر؟ تغسل سجادة أو تغسل أدوات مطبخها؟ لا، إنها في أرض المعركة تشمر لتستعجل السيرة، وهما تنقلان القرب قربة من الماء. عائشة بنت الإحدى عشرة سنة تحمل قربة ماء على ظهرها. الله الله عليك يا عائشة، الله عليك. نعم، علمت أن للزينة آوانها وأن للغناء واللهو زمانه، علمت أن للزينة آوانها وللهو واللعب زمانه وللجد والجهاد رجاله ونساؤه. وعائشة من نسائه، تحمل القرب على متنها على ظهرها وتفرغها في أفواه القوم، تسقي العطش ثم ترجع سريعة طوال اليوم، وهي تذهب وتأتي، ما كلت ولا تعبت ولا قالت يكفي قد فعلت ما علي، بل إنها في أرض المعركة رضي الله عنها وأرضاها. ما أحسنك يا عائشة لما تعرفين أن للعب وقت وللجد زمان وأوان، وللعبادة والطاعة زمان وأوان، لربك حق ولزوجك حق ولدينك حق وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق. فأدت عائشة الحقوق كاملة، لهذا أعلى الله شأنها ورفع قدرها، ونحن نترضى عنها، بل يعلم الله نحبها لحبها لنبينا ولحب نبينا لها رضي الله عنها وأرضاها. وجاءت السنة الخامسة من هجرة النبي في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي هزت القلوب قبل الأبدان وبلغت القلوب الحناجر. تحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت
لما كان يوم الأحزاب خرجت هي وأم سعد بن معاذ وجماعة من النساء، أنا أقول في أحد، خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 14 امرأة، 14 امرأة خرجن مع النبي في غزوة أحد، منهن هذه الجارية المدللة عائشة، مع من؟ مع أم عمارة وأسماء بنت منيع وفاطمة بنت محمد وأم أيمن وأم سليم الرميصاء رضي الله عنهم عنهن جميعا وأرضاهن. عائشة في ساحة القتال في يوم أحد، ثم إنها في ساحة القتال في يوم الأحزاب تقول: خرجت أنا وأم سعد بن معاذ في يوم الأحزاب وبينما أنا أسير في ساحة القتال إذ سمعت وإيد الأرض، سمعت وإيد الأرض كأن الأرض تندك تتزلزل، فنظرت فإذا هو سعد بن معاذ، وكان من أحسن الناس وأطول الناس، طويل سعد رضي الله عنه. قالت: سمعت وإيد الأرض تحت قدمي رجل. من هذا الذي يدك الأرض؟ هو سعد بن معاذ. ونظرت فوجدت عليه درعا على صدره، درعا غير سابغ أو غير سابغ، خرجت منه ذراعاه، بدت ذراعاه، لأن سعد ضخم رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن معاذ أبو عمرو الذي اهتز له عرش الرحمن، لم يجد درعا تغطي جزءا من ذراعيه مع صدره، بل وجدت ذراعيه قد خرجتا. فقالت عائشة الواعية، تفهم، قالت لأم سعد: يا أم سعد، آه لو كان الدرع سابغا، يعني لو كان الدرع طويل شوية، عريض شوية، لأني أخشى على سعد، أخشى على سعد. انظر، امرأة عالمة بأمور الحرب، مجربة، تعلم الأصول في المعركة، دلالة على أنها تواقة تشتاق إلى الجهاد وتعرف أصول الجهاد. نساؤنا في هذا الزمان لا تعرف شيئا، لا تعرف إلا عن زينتها ومكياجها، إلا من رحم ربي، لا تعرف كيف تأمر ولا تنهى، لا تعرف حتى أصول عبادتها وطاعتها، فما بالك بأصول الجهاد. صحيح في أخوات تفهم هذا وتعرفه، وربما تتمناه وتشتهيه أن تفعل كما فعلت عائشة. أسأل الله أن يكثرهن في أمتنا، أن يكثرهن في أمتنا، وأن يجعل نساءنا وبناتنا كأمثال عائشة وأمثال فاطمة رضي الله عنهن. أقول: عائشة خرجت في يوم الأحزاب ورأت سعد، ومن علمها ووعيها قالت: يا أم سعد، لو كان الدرع سابغا إني أخشى على سعد. وبالفعل رمي سعد في أكحله، في ذراعه، كما قالت عائشة: خشيت على سعد. فهم، تعرف أصول المعركة. قالت: ورأيت حديقة في يوم الأحزاب فيها جمع من أصحاب النبي، حديقة حولها سور. قالت: فنزلت، نزلت من على السور إلى أرض المعركة وهي تمشي، عائشة لا تخاف، لا يعرف الجبن إلى قلبها طريقة، لأنها ابنة الصديق أشجع الناس، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أشجع الناس بعد رسول الله أبو بكر، قام قومة ما قامها إلا أشجع الرجال، في يوم السقيفة، يوم الفتنة، ويوم الردة، قام قومة لم يقم أحد مثله قط. قال علي في أهل الكوفة: من ترون أشجع الناس بعد رسول الله؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أنا ما بارست أحدا إلا غلبته، ولكن أشجع الناس
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ابنته هي ابنة أبي بكر، أجدع الناس، أجدع الناس بعد رسول الله، وهي زوجة رسول الله، أجدع الناس على الإطلاق. قالت: فرأيت حديقة فيها نفر من أصحاب رسول الله، فألقيت بنفسي ودخلتها. تريد أن تنظر ماذا هنا؟ قال: فوجدها أو فرآها عمر، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، فقال لها عمر: ما أجرأك؟ ما جاء بك إلى هنا؟ ألا تخافين أن يكون تحوز أو فرار؟ ما جاء بك؟ قالت: وما زال يلومني عمر أمير المؤمنين حتى أني تمنيت أن تنشق الأرض ساعة إذ وأدخل فيها. وهو يقول رضي الله عنه لعائشة: ما جاء بك إلى هنا؟ هذا مكان الرجال. عمر يقول لها: ما جاء بك إلى هنا؟ هذا مكان الرجال، مكانك بعيد، مكانك في الحصن. وتركت حصنها الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء المؤمنين في الحصون، وجعل حسان بن ثابت يحرس هذه الحصون حتى لا يصل إليها يهود ولا يصل إليها أحد من قريش. هي تركت حصنها، تركت مكان النساء ونزلت إلى ساحة المعركة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا؟ لعلها تفعل شيئا يعين الدين، كما قالت أم ورقة لرسول الله: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن لي بالخروج معك. قال: وما تفعلين يا أم ورقة؟ قالت: أسقي عطشاكم وأداوي جرحاكم، أسقي عطشاكم وأداوي جرحاكم ونحمل قتلاكم. وكانت تفعل هكذا هند بنت عمرو بن حرام، فعلت هكذا، أو هي هند بنت حرام أخت عبد الله بن عمرو. قال: كانت تحمل زوجها وابنها وعبد الله ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه. كانت المرأة تشترك مع النبي في المعركة، لكن هل هذا واجب علي؟ لا، ما قال أحد. لهذا يقول الحافظ في الفتح رحمة الله عليه، يقول: بدأ الإمام، أي الإمام البخاري، في كتاب الجهاد باب جهاد النساء مختصرا، لم يقل، لم يفصل الأمر، لأنه يرى أن جهاد النساء غير واجب، لكن إن خرجت تثاب، إن خرجت لها الأجر. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: باب جهاد المرأة وقتالها مع الرجل. وأيضا قال: باب المرأة تخرج في الغزو تركب البحر. فيه دلالة على أن المرأة تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غير واجب، لأن النبي قال لأم ورقة لما قال لها: لماذا تخرجين معنا؟ قالت: أسقي عطشاكم وأداوي جرحاكم وأحمل موتاكم يا رسول الله. قال: قري في بيتك، خليك في بيتك، استقري في بيتك، قري في بيتك، يكتب. ولعل هي قالت بقى: أسقي العطشة وأداوي الجرح وأحمل القتلى، لعل الله يرزقني الشهادة، لعل الله يرزقني الشهادة. فقال لها: قري في بيتك والله مهدي لك الشهادة. وماتت شهيدة، وكان النبي يقول لأصحابها: هيا بنا نزور الشهيدة رضي الله عنها وأرضاه. عائشة أرادت أن تنال الشهادة، وهي ابنة الثالثة عشرة رضي الله عنها، تخرج يوم الأحزاب وتنزل في ساحة القتال وأرض المعركة في هذا اليوم العصيب، هذا اليوم الذي قال ربنا عز وجل عنه: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما خافت عائشة ولا تزلزلت رضي الله عنها وأرضاها، بل نزلت إلى ساحة القتال وشاركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاب عليها عمر وقال لها: ما أجرأك؟ ما جاء بك إلى هنا؟ وما زال يلومها، لعله يكون تحوز أو تخور أو فرار، يأتي عدو، ماذا تفعلين؟ وكان مع عمر رجل يلبس مغفرة، فرفع المغفر فرأيته،
طلحة ابن عبيد الله قال له: يا عمر، أكثرت الكلام، أين التحوز أو الفرار إلا إلى الله ورسوله؟ أكثرت، زودتها على عائشة، وهذه الملامة وهذا العتاب الكثير، أين نحن؟ أين الفرار؟ أين التحوز؟ حتى إن فررنا نفر إلى الله ورسوله. وأنصف طلحة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا أريد أن أفصل الكلام، لكن عائشة تأتي السنة السادسة في شهر شعبان، ويريد النبي أن يخرج لغزوة بني المصطلق، وكان رسول الله كما تقول عائشة إذا أراد غزوا أو سفرا أقرع بين نسائه، أيتهن خرجت قرعتها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجرى النبي، جمع النبي نساء وأجرى القرعة، وخرجت القرعة على عائشة، الله، طارت من الفرح، طارت من الفرح، لأنها ستصحب النبي زمانا، تذهب معه وترجع معه، وينفرد بها النبي وتنفرد بالنبي طوال السفر، أقل شيء شهر تنفرد برسول الله، ما أسعد عائشة، فرحت، لكنها فرحة لم تتم وفرحة لم تكتمل، رغم أنها منحة، إلا أن المحنة كانت فيها في غزوة بني المصطلق. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما خرج النبي إلى بني المصطلق ثم انتهت المعركة وانتصر النبي وغنم الغنائم وأسر الأسرى وسب السبي، عاد النبي قافلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل وصوله إلى المدينة نزل النبي ونزلت عائشة، وكانت عائشة في هودجها مصونة مكرمة بعد نزول الحجاب على نساء النبي: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكانت عائشة تركب في الهودج على جملها حتى لا يرى أصحاب النبي شخصها، ولا حتى بدنها، ولا يروا منها شيئا، رضي الله عن عائشة، صيانة لرسول الله ولآل بيت رسول الله ولزوجاته رضي الله عنهن. قالت عائشة: فنزلنا منزلا وذهبت لقضاء حاجتي وأبعدت، وكنت خفيفة اللحم لا تأكل النساء إلا العلقة، يعني اليسير، ما عندها إلا خبز يابس، خبز من شعير، لا يوقد في بيتها نار، من أين يأتيها السمنة؟ من أين تبدن عائشة؟ قالت: وكنت صغيرة نحيفة هزيلة لا يعلم الناس بحالي إذا رفعوني أو حطوني، شالوا الهودج، حطوا الهودج كأن فيه عائشة أو ليست فيه عائشة، كم وزنها؟ 20-25 كيلو، ما تمثل لمن يحملون هودج أم المؤمنين شيء. قالت: فأبعدت حتى قضيت حاجتي، وكان معي عقد من لؤلؤ لها، انخرط العقد أو وقع، وفتشت عائشة في صدرها فلم تجد العقد، قالت: فعدت لألتمس العقد، تبحث عنه، فانتظرت كثير، فجاء القوم فحملوا أو رفعوا الهودج وهم يظنون أن أم المؤمنين عائشة فيه، ونادى النبي بالرحيل وعاد قافلة، وتحركت القافلة، وبعد أن بحثت عائشة عن عقدها رجعت به إلى المكان الذي كان فيه جملها فلم تجد أحد. الله أكبر. عائشة ابنة 14 من عمرها، عمرها 14 سنة، في الصحراء في الظلام وحدها
لا تجد أنيسا ولا ونسا، لا تسمع بشرا ولا إنسا، تحرك الركب وسار ورجعت إلى مكانها. ماذا تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ماذا تفعل؟ أقول لو كانت امرأة من بنات زماننا، بل أقول والله لو كان رجل أرض الرجال في زماننا في وسط صحراء مترامية الأطراف في ظلام دامس لا يعرف أين يتوجه، هي عرفت مكان الجمل لأنها أبعدت لتقضي حاجتها رضي الله عنها وأرضاها، أبعدت حتى لا يراها أحد ولا يشعر بها أحد، ثم رجعت إلى عرفت مكان الجمل وعادت إليه، وهذا أيضا من فطنتها وحكمتها، وعادت ولم تجد أحدا. أقول لو كان رجل في زماننا هذا، والله لو كان رجل في زماننا هذا لبكى حتى تسمعه الذئاب في الصحراء يبكي. أي واحد يرى نفسه في ظلام الليل ومنقطع عن الرحلة وفي صحراء مترامية الأطراف يوقن بالهلاك، إن لم يكن من اللصوص وقطاع الطريق يكون من الهوام والذئاب والضباع. عائشة ما بكت ولا اهتز قلبها رضي الله عنها لعظم إيمانها وكمال يقينها. انظر إلى

انتظرني في الساعة كذا في المكان كذا، وربما يتأخر 10 دقائق ربع ساعة لسبب من الأسباب، فيأتي فلا يجد صاحبه، ماذا يفعل؟ يبدأ يتحرك يمين وشمال. صاحبه جاء فما وجد، صاحبه يذهب يتحرك يمين شمال، الأول عاد إلى مكانه فلا يلتقيان. عائشة علمتنا ماذا نفعل، وعائشة هذه بنت جارية رضي الله عنها، وقلت لكم سامحوني إن قلت عليها بنت وإن قلت عنها جارية، فهي أم المؤمنين، لكني أريد أن أنقل الصورة لهذا السن الصغير، ابنة 16 أو 15 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، ترجع فترى نفسها وحيدة في الصحراء يطير قلبها. والله يذهب عقل الرجل إذا وجد نفسه في هذا المكان. أحدنا في زماننا هذا لو اتفق مع ابنتي أو زوجتي في مكان مزدحم أو حتى في المدينة التي يسكن فيها، فتأتي فلا ترى زوجها أو لا تجد أباها، والدنيا مملوءة بالناس بالعمران، تجلس تبكي مر البكاء، وربما نادت بأعلى صوتها يا أبا أو يا زوجها يا تبكي. عائشة ما تحرك قلبها، والشاهد على عظيم إيمانها وكمال يقينها أنها جلست في نفس المكان وتقول رضي الله عنها فجلست مكاني. لماذا يا أم المؤمنين؟ قالت لأنهم إذا لم يجدوني في الهودج ماذا سيفعلون؟ سيرجعوا إلى نفس المكان. طبعا عقل ابنة أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تقول إذا لم يجدوني عادوا إلى نفس المكان الذي أنا فيه، وهذا من كمال عقلها. قالت فجلست مكاني فغلبتني عيناي فنمت. الله أكبر، لا ينام إلا الآمن، لا ينام الخائف. بالله عليك أنا أقول لنسائنا قبل بناتنا، لو أن زوجا ترك زوجته بمفردها في شقتها وأغلق عليها الأبواب، مش باب واحد الأبواب، وهي غلقت من الداخل بالمتاريس وتبقى طوال الليل لا تنام، لا يغمض لها عين، لا تنام، وربما تبكي حتى يعود زوجها أو أبوها في اليوم التالي أو بعد ساعتين أو 3 ساعات، وهي في عمارة يسكنها جيران، وهذه العمارة في وسط العمران، ورغم هذا لا تنام، لا تستطيع أن تنام من خوفها. وإذا سمعت صوت، أي صوت تطير في الهواء من الخوف والجبن. وقلت لكم وآهي لو دخل عليها فأر أو صرصار، معركة مع الفأر والصرصار. وإذا عاد زوجها تلطم خدها وربما تضرب صدره وربما تبكي بين يديه، تركتني وحدي، تركتني، الصراصير تجيني والفرام من هنا والصراصير من هنا، حرام علي، هل يليق بي هذا؟ هل قلبك لم يلن؟ أنت قلبك حجر، تتركني هنا أفعل؟ وتبكي عائشة، ما تحرك لها فؤاد أو قلب، لأنها علمت أن الله يرعاها وجلست مكانها. ما أعظمك يا أم المؤمنين، وما أرجح عقلك لما تبقى وتقول إذا لم يجدوني عادوا إلي، وجلست ونامت، غلبتها عيناها حتى نامت، فلم يفجأها إلا صوت صفوان ابن المعطل المازني رضي الله عنه وأرضاه. وصفوان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وكله بمؤخرة الجيش بعدما يرحل، وهذا من حسن سياسة النبي، وهو تعليم لنا، بعد أن يرحل النبي بالجيش جعل واحدا في الساقة يرقب مؤخرة الجيش، بعدما يتحرك الرج يبدأ هذا صفوان بن المعطل يبدأ ينظر في أرض الذي بركت فيه الخير، ربما هناك شيء وقع، ربما هناك أحد تأخر، ربما هناك واحد مريض، في مؤخرة الجيش. فجاء صفوان بن المعطل يقول فوجد عائشة نائمة، عائشة

صغيرة لم يشعر بها القوم لما رفعوا هودجها، لأنها لم تكن بدينة. وكان صفوان تقول عن نفسها: وكان صفوان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب علينا، لأن عائشة أعدى من غير حجاب، هي بتدخل الهودج خلاص، جلست ما معها إلا خمارها. قال: وكان صفوان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب علينا. فيه دلالة على أن نساء النبي بعد ذلك كنا يغطين وجوههن، إثبات للنقاب. ثاني مرة ثانية قالت: فلم أنتبه إلا باسترجاع رجل عند رأس صفوان ابن المعطل، وكان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب علي، فانتبهت فوجدت صفوان على رأسها. ماذا تفعلين يا أم المؤمنين؟ لو واحد، لا أقول امرأة، في الصحراء ونامت عيناه، وهو نائم سمع صوت فوق رأسه، ماذا يفعل؟ أول حاجة ينتفض، وربما يصرخ. زوجتك أو بنتك تكون معك في حضنك أو في غرفتك، وإذا فاجأها شيء حست بحاجة تمشي على يدها، أو شيء يلعب لها في أصبعها، تنتفض حتى تضرب في سقف الحجرة وتصرخ، يسمعها الناس إلى آخر الشارع. عائشة لما سمعت استرجاع، تقول: والله ما أيقظني إلا استرجاع صفوان وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعلت عائشة؟ قالت: فخمرت وجهي. يا الله، ما أعظم حيائك يا عائشة. عائشة لما قامت من نومها وسمعت صوت صفوان، ما قالت: الحمد لله الذي أرسلك إلي، ولا قالت: من أين جاء، من الذي جاء بك، ولا رمت نفسها في حضنه: كنت أموت، كنت أضيع، كنت سيحدث لي كذا، بل من شغلت إلا بحجابها. انظر إلى المرأة التي تعلمت الستر من صغرها، من أول ما تفكر فيه أن تصون نفسها وأن تغطي وجهها، ما كانت سلفعة، خراجة ولاجة تكشف وجهها على الرجال، جريئة تحضر بين الرجال، ورغم هذا كانت في أحد وفي الأحزاب بين الجيش في المعركة، لكن لما ضرب الحجاب تغطي وجهها فلا يرى منها أحد شيء، بل تغطي بدنها. ولما لم تجد ما يغطي بدنها اكتفت بأن تغطي وجهها، قالت: فخمرت وجهي. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. قالت: فأناخ صفوان الجمل وركبت عليه، والله ما تكلم بكلمة ولا كلمته كلمة. أدب، هذا هو الأدب. ما فتحت حوار مع صفوان، ولا حكت له القصة من أولها، ولا اشتكت له رسول الله وأصحابه، ولا أراد صفوان أن يكلمها في حكايات ألف ليلة وليلة ليسليها في طريقها. قالت: ما تكلم بكلمة. ومن عفافها هي أيضا ما تكلمت بكلمة، رضي الله عنها وأرضاها. وما وصلت إلى الراك إلا وقد طلعت الشمس وارتفع النهار، فرآهما عبد الله بن أبي بن سلول فقال كلمته التي أدت به إلى الحضيض في النار، وخاض الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي لا تدري. وكانت المحنة في وسط المحنة، وكانت الفرحة بخروجها مع النبي، ولكنها لم تكتمل إلا لما برأها الله من فوق سبع سماوات على شأن عائشة، وارتفع كيانها، ورد الله لها قدرها وأعلى شأنها، ونزلت براءتها من السماء. يقول أهل التحقيق إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رمي
برأه الله على لسان الصبي. ومريم لما اتهمت ورميت برأها الله على لسان طفلها رضيعها عيسى ابنها. وعائشة لما رميت لم يكتفي ربنا بأن يبرئها صبي ولا بأن يبرئها نبي، بل برأها الله في كتابه إعلاء لشأن عائشة. انتبه، يوسف برأه صبي، ومريم برأها نبي، وعائشة من برأها؟ يا أصحاب القلوب المريضة، بل أصحاب القلوب الميتة، أتعيبون عائشة؟ أتعيبون حبيبة رسول الله؟ أتتهمون عائشة بعد أن برأها الله؟ لم يكتف الله بأن يبرئها في رؤيا يراها النبي، ولا بأن يرسل إليها من يبرئها، بل إن الله برأها في كتابه في آيات تتلى في المحاريب وفي البيوت إلى يوم القيامة. كل هذا إثباتا لقدرها، لأنها صبرت وامتحنت امتحانا ما امتحنت به امرأة قط. وليس هذا مدار كلامنا، إنما كلامنا اليوم عن جهاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى جاءت سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر ذي الحجة قتل أمير المؤمنين عثمان، وبدأت الفتنة، وكانت عائشة في طريقها لأداء مناسك الحج، فخرج إليها الزبير وطلحة وقال لها: يا أماه، إن عليا لا يستجيب لقولنا، لا يستجيب إلا لك، فاخرجي معنا نطلب من علي أن يعطينا قتلة عثمان. وحتى تدرئين الفتنة، لأن الناس انقسموا إلى فريقين، فريق ينادي بالثأر من قتلة عثمان، وفريق يقول ليس هذا أوانه وهو علي ومن معه، وفريق يقول نثأر الآن، وفيهم الزبير وطلحة ومعاوية، وانضمت إليهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ووالله ما أنكرت عائشة خلافة علي، ولا ردت البيعة لعلي، بل إنها خرجت لتدرأ الفتنة، وعلم كل من كان في صفها أن عليا سيرضى بقولها لمكانتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرجت عائشة على جملها في معركة يقال لها معركة الجمل، التي كانت في سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجت عائشة، وأرسلوا إلى علي بن أبي طالب بوقف القتال، وارتضى الناس وارتضى الفريقان على وقف القتال استجابة لكلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وبات الفريقان بخير ليلة، ولكن السبئيين المنافقين باتوا بشر ليلة. هل تنتهي الفتنة بخروج عائشة ويرجع كل فريق إلى مكانه؟ لا، بل خرجت جماعة من جيش علي، فقتلوا جماعة من جيش الزبير وطلحة، وخرج جماعة منهم من السبئيين لقتل جماعة من جيش علي، حتى ظن علي أنهم قد نقضوا العهد، وظن الزبير وطلحة أن عليا قد نقض العهد. فلما أصبحوا بدأت الفتنة والمحنة، وبدأت المعركة، وذهب رجل إلى جمل عائشة رضي الله عنها وهي في هودجها مصونة مكرمة أم المؤمنين زوجة النبي الأمين، فضرب عراقيب الجمل ووقع الهودج على الأرض. وأرسل علي رضي الله عنه 30 امرأة ليصحبوا عائشة ويردوها إلى مدينة رسول الله أو إلى مكة لأداء مناسك الحج، وهي مكرمة معززة، حتى لقيها علي رضي الله عنه وقال لها: يا أمّا،
يا عائشة رحمك الله، قالت وأنت يرحمك الله، والله ما خرجت أريد فتنة، بل أريد أن أدرأ الفتنة. فخرجت في يوم الجمل لا لتحارب، بل خرجت لتمنع الحرب، لأنها تأولت قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما خرجت عائشة لحرب، بل خرجت للإصلاح، وتأولت قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقالت إن الأمر عام، أمر الإصلاح عام، يشمل الرجال والنساء. وقال له الزبير وطلحة: إن عليا لا يرضى بقولنا ويرضى بقولك حتى تنتهي الفتنة. وما خرجت عائشة في يوم الجمل، هذا اليوم الذي اتهموها فيه بأنها خرجت لتحارب علي، ما خرجت لحرب، إنما خرجت لوقف الحرب ودرء الفتنة وحسمها في مهدها، رضي الله عنها وأرضاها، وعادت مكرمة إلى بيتها، هي أم المؤمنين. بل صان علي رضي الله عنها عرضها بأن أرسل معها 30 امرأة يصحبونها ويخدمونها، فرضي الله عن علي، ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما خرجت لحرب كما يدعي المبطلون، وكما يزعم هؤلاء المنافقون، منافقو هذا الزمان، يسبون عائشة ويقولون إنها حاربت علي، رضي الله عن عائشة ورضي الله عن علي. ومع هذا كانت رضي الله عنها لو تذكرت يوم الجمل تبكي حتى يبتل خمارها، وتقول: ليتني مت قبل هذا، ليتني مت قبل هذا. عائشة أم المؤمنين تبكي، لكنها أرادت أن تستكمل أركان وجوانب الدين، فهذا جانب من جوانب شخصية عائشة، وهو أيضا جانب من جوانب التربية النبوية لأم المؤمنين عائشة، الذي نربي عليه بناتنا ونربي عليه أولادنا. إسلام عبادة وطاعة وإذعان، يقين وتوكل على الرحيم الرحمن، ثم أمر بمعروف ونهي عن منكر، ثم علم واستيعاب وحفظ ورواية، ثم فقه وفتوى تقوم بها عائشة، ثم جهاد. جهاد، هذه هي شخصية المرأة المسلمة. أين تربية رجالنا؟ بل أين تربية نسائنا؟ أين نحن؟ هل علمنا بناتنا؟ أقول والله لا نريد من بناتنا شيء، ولا نريد من نسائنا حرب، بل نريد أن تكون مسلمة طائعة قانتة عابدة، كما قال ربنا عز وجل أن تتعلم دينها. لا نريد منها شيء، أن تجلس بعض ساعة، بضع ساعة، تتعلم فيها سيرة أم المؤمنين عائشة، تربي بناتها على ذلك، هذا المطلوب الآن، ثم تأتي المراحل بعد ذلك. إن جاء الأمر بالإنفاق في سبيل الله أنفقت كما فعلت عائشة. ثم يأتي الكلام عن عائشة في سلسلة طويلة، لأنها نموذج من نماذج التربية النبوية للبنت المسلمة. أقول سيأتي الكلام عن أم المؤمنين عائشة في جانب آخر من جوانب حياتها، في علمها وعبادتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أسأل الله أن يجمعنا بنبينا وبنساء نبينا وبأصحاب نبينا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأستودعكم الله إخوتي وأحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تلك الرسل

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم

مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

وبدكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

مقتصفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. المجتمع الإسلامي مجتمع يتعاون على البر والتقوى، يشد بعضه بعضا، فنرى القوي يعين الضعيف، والغني يعطف على الفقير، كما أوصى الإسلام بالأبناء الذين شاء الله لهم أن يحرموا عاطفة الأبوة لحكمة قدرها الله، أوصى بهم خيرا، فلم يترك أمرهم بلا رعاية، وأوجب على أقاربهم وأوليائهم حسن رعايتهم، بل أوجب ذلك على المجتمع عامة، فهم أمانته، وتربيتهم والعطف عليهم أمر مطلوب شرعا، والمحافظة على أموالهم أمر يحكمه الدين والعقل السليم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

أخي المسلم، الصبر والصلاة من أقوى عدد المؤمنين في الحياة، بهما تحقق الرغائب وتدفع النوائب، ويكون المؤمن ملحوظا من الله عز وجل بعين الرعاية والتوفيق. وحسب المؤمن آنذاك أن الله معه، وأنه تبارك وتعالى امتن عليه بأن وفقه إلى طاعته. وفي ذلك يقول الشاعر: فطاعته تعالى فيض نور، ونور الله للأواب ورد، تعالى من يشاء أتاه ملكا، يرفرف بالقبول عليه سعد. فبينا قد يراه الناس فردا، تحس كأنه يحميه جند. ومن يرد المعز له هناء، حباه عزة ليست تحد.

0: قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: تلاوة القرآن حق تلاوته، وأن يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاستعاضة والتأثر، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ، وحامل القرآن يجب أن يرتفع بنفسه عن كل ما نهى عنه القرآن.
1: يا مداوي السقام، داوي السقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب.
0: أيها الإخوة المؤمنون، سأل رجل أحد العلماء فقال له: ما لنا نكره الموت؟ فقال العالم: لأنكم أحببتم دنياكم على حساب آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال إلى الآخرة. قال: فأخبرني كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فهو يوم القيامة كالغائب الذي عاد لأهله مسرورا، وأما المسيء فهو كالعبد الآبق يأتي مولاه محزونا. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال: فأي الأقوال أعدل؟ قال: كلمة حق عند من تخاف أو ترجو. قال: فأي الناس أعقل؟ قال: من عمل بطاعة الله. قال: فأي الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنياه.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم محمد عبد الحق، ولكم تحيات حسين السنوسي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون، لقاء الفجر من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بمحافظة القاهرة. لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغدق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعين الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعين الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

صلاحي ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.

ربه أثنى عليه وكفى حكمة العالم في دنيا ودين يا رسول الله يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين صلاة والسلام عليك.

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعين الكرام، ما رأيكم أن أتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعين الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا واعتدلوا.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر القاهرة. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: تقديرا يا من له ما يشاء.

لا شبيه له ولا شركاء قد تسامى عرش القدير جلالا قد تسامى عرش القدير

الذي الملك ملكه والبقاء ركعا سجدا قياما

أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة. وذاكر الله أكرمه ربه فقال: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح، وطير يسبح، وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن،

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: وحرك نشوة الإيمان. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس، فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم: لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء، جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام، وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته، فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان. فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره. وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا، فمن استجاب له فمرحبا به، ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه. ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم، وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف. لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام، ولم يبق واحد على دين آخر غير دين الإسلام، ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد. حينما شرع الله القتال قال بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة: لما كتبت علينا القتال؟ إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التريث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحتا، لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا، فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم، ولكنه بيّن لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إذن فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله أو أشد خشية؟ نعم، لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه إيلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه، ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال. إذن كخشية الله أو أشد خشية. وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل، ولكن عدمة القتال مظنة التراخي في الأجل. يبقى إذن ده موت مقرب أمامك وموت مرجع عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أنتم الذين طلبتموه. إذن كان طلبكم إنما لقصد الحمية، والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية، فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا، بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه، فالعصبية والحمية وإلى آخره تنتهي، وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فتك به، مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا عصبية، وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لنموت حتف أنفنا، ولو كان الأجل قريبا، يعني نحن لا نريد أن نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لأن دي كانت صعبة على نفوسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون. لكن إذا ماتوا حتف أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا، ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في أي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما شاء أن يعقد صفقة الإيمان مع المؤمنين به قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شراء وبيع كلام على الأول. وأيضا قال في الصفقة الإيمانية هل أدلكم على تجارة لن تبور. إذن فملحظ النفعية الإنسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة منه أو التي جدواها الفائدة أكثر من سواه. فقلنا لو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للأفراد الدنيا مقدار عمرك أنت فيها لا مقدار أعمار الآخرين. ما لك وما للآخرين إن عاشوا بعدك آلاف القرون؟ إذن ما عمر الدنيا؟ هي مقدار عمرك أنت فيها، تلك هي الدنيا، إن دامت لغيرك طويلا أو قرونا ما دخلك أنت. إذن فهذا الزمن محدود كما قلنا، ولكنك تبشر أو تأخذ من الصفقة زمنا غير محدود.
2: هذه أول حكاية.
1: وأيضا فإن البقاء في الدنيا بدون حتى قتل، هنفضل كده لحد ما نموت حتى أنوفنا، بقاء مظنون، مش متيقن أن أقعد لستين ولا لسبعين ولا ما.
2: قد نختضر، نختضر يعني نتكد في شبابنا وطفولتنا ونقعد وإحنا جنين.
1: الله، إذن برضو مظنون، يبقى آخرة غير محدودة ودنيا محدودة، وهذه متيقنة اللي هي في الآخرة، ونحن في الدنيا أعمارنا مظنونة.
2: وأيضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وإمكانياتك في تحقيق النعيم، ولكنه في الآخرة على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار إمكانيات الله في النعيم.
1: تبقى الصفقة لو قارنتها بالآخرة تبقى إيه هي؟ تبقى متاع الدنيا على فرض أنه متاع مش آلام، حتى حنيأن أنها متاع، نقول له برضو قليل بالنسبة بالنسبة للآخرة. إذن بيجيب لنا علشان ينمي فينا قيمة الصفقة الإيمانية، أنت تحب الخير لنفسك ولا تظن أن الدين إنما جاء ليسلبك الحرية أو ليستذلك، وإنما جاء ليربب لك النفعية. احنا قلنا إذا الدين منعك، منع واحدا أن يسرق من الآخرين هو واحد، لكن منع الآخرين جميعا أن يسرقوا منه، يبقى أينا أكسب؟ منعك وأنت واحد، ثم منع عنك الملايين، يبقى مين اللي كسبان؟ إذا قال لك لا تمدن عينيك إلى محارم غيرك، ألم يقل لكل غير في الدنيا لا تمد عيونكم إلى محارم فلان؟ الله، إذن فأنت اللي كسبان. إذن قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمين؟
2: لمن اتقى.
1: وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون إيه؟ قلنا الفتيل هو ما يفتل من الأقذار كده، ساعة ما تدعك في إيدك كده تقوم يطلع حاجة زي الفتلة كده، أو هو الفتلة اللي في إيه؟ في بطن النواة، يعني لا تظلمون شيئا إيه تافها. طب معنى كلمة لا تظلمون دي تدلنا على إن فيها عدالة،
2: في إيه؟
1: تقول لك العدالة هنا بمشروطها. يعني إيه بمشروطها؟ العدالة هنا بإيه؟ لأن الله قال اللي هيعمل سيئة يجازى بواحدة برضه، واللي هيعمل حسنة فصر دي، ولكن لا تظلمون فتيلة، يبقى في عدالة. العدالة تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. أم قالك لا، خذ العدالة بإيه؟ بفضلها. اللي قالك إن أنا حد الحسنة بعشر مين؟ فاحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما أخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بأن معنى دلوقتي السيئة بواحدة والحسنة بإيه بواحدة، قل لا، ده هو قال للحسنة بعشرة أمثالها. فإذا لا تظلمون فتيلة أي بضميمة الفضل إلى العدل، بضميمة الفضل إلى الإيه. ولذلك إحنا لما ندعي نعلم إخواننا ونقول اللهم عاملنا بالإيه، بالفضل لا بالعدل، لأن العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالإحسان لا بالميزان، برضه عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بنقوله في العلوم بقى، وبالجبر لا بالحساب. تعرفين الجبر؟ الجبر كده نجبرها نمشيها كده. إذن لا تظلمون فتيلا أي إيه؟ اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا أي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة كالأصول العدل، لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنة بعشر امثلها. يبقى بقى لا تظلمون فتيلا أي فيما فضل الله به بالايه؟ بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقولوا بقى العمل ومش العمل، لا، الفضل هو الايه؟ هو المفرح.
2: والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم في الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل. لو كانوا عندنا. إذن فهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت،
1: وأن الذهاب إلى القتال هو اللي جاه اللي بالموت. احنا قلنا كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له إيه؟ زمان وإيه؟ ومكان. على الأول الزمان في الموت مبهم، والمكان في الموت أيضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا أو إيه؟ أو مكان. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا أنه يريد أن يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه أوضح البيان. يبقى الإبهام من عنده أوضح بيان. إزاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك إن الواحد يستقبله إزاي بقى؟ في أي لحظة؟ في أي؟ طب وانت عايز بيان أوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده أشاع زمنه في كل زمن، كذلك في مكان الموت. لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن أن له عصمة من الموت بذاته، لأنه لك أنا هتحصن، أنا هقعد في قلعة، أنا هتطرف بكذا بالمباني منهم. إذن فالمسألة هنا أينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان، لأن قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحتط منها زمانا، إنما ممكن يحتط منها إيه؟ مكانا. فقال خذوا هذه القضية، وهو إن مفيش لا عنديتكم ولا عندية أشد منكم تمنع من الإيه؟ لأن العندية هتديني ظرف إيه؟ ظرف مكان. فقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد ذلك يريد أن يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله أن يميته. إحنا كنا زمان قلنا إن أعداء الإنسان في عافيته وفي حياته كثيرة، لكن إذا نظرت إليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني إيه؟ كلما لطف عدوك ودق كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما إيه؟ لأن اللي له ضخامة كده صحيح هو جهولك، إنما ممكن إنك أنت إيه؟ تدفع. لكن إمتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الإدراك، يتسلل لك. إزاي؟ أم قال إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه إنسان ليبارك له في وضع الأساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ أنت محط، إن أنت لم تحطط إلى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه ثعالب وفيه حاجات كتير، فيجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الأول، علشان إيه؟ الحيوانات المفترسة دي ما تدخلش عندك. يقوم يعملها. قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها تعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يا دوب يسد يرد ايه؟ الجسم الضخم، وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه؟ التعبان. الله، اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه؟ عنف. قام جه واحد ثالث قال له انت ما ده هنا أنا هنا ذباب ايه؟ ما تقدرش. قام قال نعمل سلك. الله، جي واحد تاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموش ومش عارف ايه بتاع، قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله، اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه؟ كلما كان عنيف. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنت بتقولوا لو كانوا عندنا، هل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت؟ ده العنديه عندكم ما تمنعش ولو كان المراد ان يموت في بروج مشيده. شوفوا بقى الاداء القراني له أداء تاخده من الألفاظ وتاخده من الجمل، وأداء كده تاخده من الهبه الأسلوبي، يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدتني منين ما تقدرش يمكن تقولي، لأن ده خطاب الرب، كلام الرب. الرب بيخاطب أنت وأنا، نتخاطب بملكات لغوية وملكات عقلية وسمع، إنما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسك. ولذلك تلتفت تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه، تقول له طب انت مبسوط من ايه؟ يقول لك انا مبسوط وبس، مش عارف هو مبسوط ليه، لان مين اللي بيتكلم؟ الله بيخاطب الملكات الايه؟ الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اينما تكونوا اي اينما توجدوا يدرككم الموت.
2: شوف كلمة يدرككم دي دليل على أن الإنسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره. لأن كلمة يدرك دي معناها أنه إيه؟ أنه عمال بيلاحقها حتى إذا أدركه الغرق، مش كده؟ قال أصحاب موسى إنا لقيت لمدركوني، أنا حد بي إيه؟ حد الله يدركه، كأن بمجرد ما جات الحياة يجي إيه؟ يجي. ولذلك بقى أهل المعرفة أو أهل الشطح زي ما أو أهل الإشراق يقول لك الموت سهم أرسل إليه، أرسل بالفعل انطلق، بس إيه؟ عمرك بقدر سفره إليك، إنما أطلق أطلق، مسألة انتهت، المسألة إيه؟ انتهت. أينما تكون يدرككم الموت، فكلمة يدرككم يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان وبيجري وراه عشان إيه؟ عشان يدركه الله. إذن صحيح لما يقولوا ده سهم أرسل، يقول لك إيه السهم أرسل، بس العمر بتاعه إيه؟ عمرك على قدر سفر السهم إيه؟ على قدر سفر السهم إليه. أدي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في إيه؟ طب ما هي البروج؟ أولا لما تيجي تشوف مادة كده تقوم تجد حروف أصلية، تاخد الحروف الأصلية دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتري فيه البيه والراء والجيم، دي الحروف الأصلية بتاعة المادة. لو نظرت إلى المادة اللغوية دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك إيه؟ هذه امرأة فيها برج، برج يعني عينيها واخدة نص إيه؟ وشها يعني واسعة لدرجة إنها تبقى إيه؟ تبقى واضحة كده، اسمها إيه؟ يبقى البرج اتساع وإيه؟ وظهور. والأبراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى إيه؟ تبقى مرتفعة كده. ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة يعني إيه؟ أما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده إنما هش أي حاجة كده تنفخه، أم قال لك مشيدة يعني ملحوم باع لبنتها أو حجارتها بالإيه؟ بالجص، زي ما نعملها إحنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروج مشيدة من الشيد وهو الإيه؟ من الجص، والشيء وهو الارتفاع، يبقى مرتفعة وإيه؟ ومتماسكة. طب ولو كنتم في بروج، إحنا كنا زمان قلنا أنك إذا رأيت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم آحادا. ساعة يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه أخرجوا، اللي هم مين؟ الطلاب، كتبكم. معناها إيه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني إذن ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كان كل واحد منكم في برج، هذه واحد. أو لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج تاني وبرج ثالث وبرج رابع، يعني كم حاجة، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه؟ محصن، يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة وبعدين تجيب دايرة ايه اوسع منها، تبقى النقطة في ايه؟ عدة ايه؟ في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه؟ مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه؟ في برج. يعني حمايه مضاعفه ولا لا؟ طب ودي تفيدني ايه لما يكونوا جماعه؟ لو كان واحد نقول لك ده الموت اتسطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز الثاني. يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه؟ في بروج مشيده. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعه الجهاد عن الموت وعن الحياه، لأن أي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة اللي عايشين في الظلمة دي إيه؟
3: ألف وإيه؟
2: ألف الظلام وألف الفوضى، ما استبنوش أي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا في بعض. يوم لما يجي الإسلام أو الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقاوم حقك متعتهم هيا، يسر من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لأن النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك أنا جايب الموت دي علشان أعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الأولى أن من يؤمن
1: يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ليلقى ربه.
2: يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط تقول لك الحجر بينه وبين الجزاء بتاع ربنا إيه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع ساعة ما يسمع الموت يعمل إيه؟ يبقى إذن كلمة دي بتدي رغب ورهب. فصاحب الإيمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام ده أكني متاعب الدنيا الذي شايفها دي مش هتدوم، ده أنا عايز أروح إيه. ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لأن ما دام أنت إن كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن. إن كان مؤمن تقوم تفرح إن هو إيه عجل الله به إلى أن يرى، تقوم أنت بقى إن كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وكان مش مؤمن تقول ثم ارتحنا منه الله. إذن الموت معناه إيه؟ أنه راح. الذي آمن والذي عمل صالحا يستشرف إيه؟ إليه. والتاني خاف منه تبقى حققت رغب وحققت إيه؟ الواحد الذي يستقبل في عزيز نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ إن كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وإن كان كويس انبسط لأنه ريح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ نبقى حمقى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الكلام ده أليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله والقمة دي لها في ذهنه إيه؟ تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني إيه؟ قال عايزين يعملوا انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب. محدش يعمل إيه؟ مضادة كده أقول لك لا دي من عند الله والسائب من عند محمد. أنت عملت ليه الحكاية الامتصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم إيه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. أغناهم الله. وقلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يصطلحش على المذنب كده بمجرد يقول له أستغفر الله، ده يقول له لا أنت لازم الأول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلع على ربنا من وراء محمد أبدا أبدا مش ممكن. يبقى ان هتقولوا بقى الحسنة يعني عايزين يعني تعملوا شوية بلف هتبلفهم ايه؟ قال بقولهم كانت حسنة تبقى من عندك يا رب، انما ساعة تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكاية ده هو ايه؟ ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه ايه؟ من عند ايه الحكاية؟ قال لك ان راحوا حرب وغنمهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وإن انهزم يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعة السودة دي. أكن لمحمد تصرف إيه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيقول؟ أم قال لك إياك أن تقدح بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك أنت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجة. وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مؤيده مين؟ طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوة القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. كان في معسكرين، معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، إنما معسكر فارس معادي لله، إنما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب الى قلب ايه؟ محمد. ممن ايه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبية محمد جايله منين؟ من الله. نعم. وان تصبهم حسنة، او ان اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ظروف كده أو صدفة، وإن كنا سنفسرها بعد، إن مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا إيه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت، ولا تقدر برضه تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزهم، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه أسلحة، وأهل علم بالكتاب يعودوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه السيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والقزرة، فبارت الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الإيه بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف، الله تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تشغلهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود إلا في أمر محمد، ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي بالله، مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن، يبقى دي لها سبب انشغلتهم. وحين يشغل الإنسان عن الأسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعية. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي جت لنا من يوم ما جي ايه محمد. نقول لهم طب تعالوا يا أخي افهموا بقى، إن كنتوا عايزين تفهموا، إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وهلاكم، شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو الأسباب زي ما كنتم، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى؟ لأن دي محمد بقى يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بإنه يعمل فيكم كده، اللي أنتوا كنتوا بتستعزوا به يعمله في حاجتين اثنين، في اسم نقص بالإيجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، بيشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا، طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب هتنقص، يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل، أي إيه؟ الحسنة والسيئة. ما هي الحسنة أولا وما هي السيئة، علشان نبقى نتكلم على الحسنة الظفر والغنيمة، والسيئة الهزيمة والقتل، أدي حاجة. الحسنة السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجدب، هات كل حاجة وإيه ومقابلها. نقول له يجب أن تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله. بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي او تسقطي مش هيرده، فخليني اكسب به الجنه. يبقى ده كلام عائل ولا لا؟ كلام عائل قوي، وبالزياده عليا العزاء في الاجر عليه. انا ما كنتش هاخد منه طيله حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين صبري على المصيبه عليه. ولذلك الرسول نبهنا قال اياك ان تظن ان الحسنه هي ما تستطيبه نفسك، والسيئه هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى إذن هذه القضية من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والإيه؟ الحسنة والسيئة من عند مين؟ هم ربنا هيعمل سيئة؟ السيئة في نظركم، السيئة في نظركم، والحسنة في نظره، كل دي من عند مين؟ لكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي أن الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل، ثم تقول لك اللي يتعب اللي أنت تجيبه بإيدك، يعني تلميذ أهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئة ولا مش سيئة؟ في عرفك أنت سيئة، لكن في عرف الحق عموما حسنة. لأن لو اللي زي ده ينجح السنة الجاية ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمس؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذكرش يسقط، يبقى معناه إحياء للحسنة في آلاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش أرضه أو لعب نهار الحرث أو البذر أو أهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟ إنما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لأنه يخوف كل واحد أنه يهمل سبب من الأسباب، تبقى أنت بتفسرها بأنها إيه؟ سيئة، لأن مسها لك. إنما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته أنت، تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى، يبقى حين يضع سننا في كونه أن الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذ بالأسباب يحرم ربنا، دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس قد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ إن نظرت إليها تجدها من عند الله تقنينا. إيه؟ تقنينا. إذا لما أقولك حسنة وسيئة وبعدين أقولك كل من عند ربنا، أي لأنه حين قنن أن تصيب السيئة واحد أهمل الأسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات، وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها، هو المحسن وحده جل في علاه. فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذا الأمر ونقول أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، أما الغضب فهو الذي يظهر على الجوارح. إذا كسر الإنسان، إذا شتم الإنسان، إذا تحرك من مكان إلى مكان، معناه أنه إنسان فيه من صفة الغضب. أما الغيظ فإنه أمر داخلي لا يظهر على جوارح الإنسان. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف أبدا بالغيظ، وإنما قد يوصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، أما غير ذلك فلا يوصف المولى سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان هنا في هذه الآية المباركة أنه إذا استطاع إذا أراد أن ينفذ غضبه أو غيظه على إنسان، نعم، ولكن لا يتجاوز في الحد. وأمر المولى سبحانه وتعالى بالصبر، لأن الصبر وكظم الغيظ هو الأفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إظهار، ولكن كظم الغيظ شاهده في هذه الآية المباركة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي من يكظم غيظه بلا شك هو إلى خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان سبحان الله بمجرد كظمه للغيظ، وبمجرد هدوئه، وبمجرد أنه يعني يحاول أن لا ينفذ غضبه في الآخرين، الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا بالغا كما استمعنا إليه في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام الدارمي، يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. المهم أن الإنسان يستطيع أن ينتقم. إذا استطاع أن ينتقم وكظم ذلك الغيظ وكظم تلك الروح الانتقامية، فإن الله سبحانه وتعالى يشهر لواءه يوم القيامة لواء ذلك الكاظم، ويخيره من الحور ما شاء إذا أراد المولى سبحانه وتعالى له بلا شك دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الداخلين فيها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمليا يعلمنا كيف يكظم الإنسان غضبه أو غيظه. يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. طبعا معلوم أن الإنسان في لحظات الغضب وفي لحظات الانتقام وفي لحظات الغيظ يعني ينبغي له أن يغير حاله من حال إلى حال. طبعا هو لا يستطيع أن يفكر كيف يغير حاله من حال إلى حال، ولكن الناس الذين هم من حوله هم الذين ينبغي لهم أن يغيروا حاله من مكان إلى مكان، فيأخذوه من غرفة إلى غرفة، يأخذوه من البيت إلى الشارع، يأخذوه مثلا في الشارع من مكان إلى مكان. ينبغي لنا أن نتنبه أيضا، بعض الناس أحيانا يحاول أن يهدي من غضب الآخرين، فيأتي إلى إنسان مثلا يتخاصم مع إنسان آخر فيقول له العبارة التي دائما تشاع بين الناس: صلي على النبي، استغفر الله، صلي على النبي. وطبعا استعمال هذه الكلمة في هذا المحل استعمال خاطئ بلا شك، لأن الإنسان عندما تزيد عنده وتيرة الغضب وتزيد عنده وتيرة الحمق ويزيد عنده وتيرة الغيظ، لا يمكن له أن تقول له صلي على النبي، لأنه ممكن هو في تلك الحالة يقول كلمة يعني فيها والعياذ بالله وبال بالنسبة عليه، يمكن يقول أنا ما حصلي على النبي أو كذا، فتكون أنت الإنسان الذي حاولت أن تهدي عليه يعني ألقيت به في مهاوي وفي مفاوز الله سبحانه وتعالى بها عليم. فينبغي للإنسان أن يهدئ الغضبان، بمعنى أن ينقله من حال إلى حال، يعطيه ما يعطيه، لكن لا يأمره بالألفاظ الإسلامية المهمة، لا يقول له مثلا قل لا إله إلا الله، لأنه يمكن لا يملك نفسه ويقول كلمة أخرى فيها خروج من الملة والعياذ بالله. ولذلك لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب يا رسول الله، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا صلوات الله وسلامه عليه هذه الوصية. لماذا؟ لأن الغضب إذا استحكم بحال الإنسان، وإذا استحكم بمشاعره الإنسان لا يفكر أبدا، وتستطيع أن تخرج منه كلمات يعني فيها وكم من بيوت وكم من أسر وكم من مسائل كلها ما حطمها إلا الغضب وعدم يعني إتقان كظم الغيظ، عدم إتقان. هذه تحتاج إلى مدرسة، مدرسة تعليم كظم الغيظ، أن يجلس الإنسان مع أناس متصفين بهذه الصفات، متصفين بصفات اتصف بها قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرضها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة المباركة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك في نفسه تماما، كظم غيظه صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا لهذا الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. طبعا هذا حديث مهم جدا، نستمر فيه ثم يعني نفصل فيه بما يفتح الله سبحانه وتعالى. ثم قال ذلك الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه، يعني أمر له بمال. طبعا القصة من بدايتها كما يرويها سيدنا أنس ورواها أصحاب الكتب الصحيحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن أعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمشي معه سيدنا أنس وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي. ذلك الأعرابي طبعا من بادية ومن بيئة مختلفة عن بيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه من جهة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رداء النجراني صوف وغليظ الحاشية، فأثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفحة عنقه. الصحابة وهذا المشهد أمامهم رضي الله تعالى عنهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كظم غيظه على ذلك الرجل، وأراد أن يبين للصحابة كيف يتعامل القائد وكيف يتعامل الإنسان مع الإنسان الآخر. التفت إلى ذلك الأعرابي وما زاده إلا أن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه، ثم أعطاه من عطائه صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد كان يوما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وخرج الدم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيدة عائشة تريد أن تسأل: هل هناك يوم كان أشد عليك يا رسول الله من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. فقال لها: إن كنت تظنين أن يوم أحد هو اليوم المفصلي أو اليوم المتعب، فإن يوم العقبة كان أصعب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأل عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من عبد كلال ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طبعا هذا الحديث المهم الشريف رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حبت أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم أحد، وكانت تظن أنه اليوم الصعب كما ذكرت لكم، لأنه انكسرت فيه رباعيته صلى الله عليه وسلم، وخرج منه الدم ونزف صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت المضمدة في ذلك الوقت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، عندما كانت تضع الحصير على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تظن السيدة عائشة أن هذا اليوم هو اليوم الصعب في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين لها صلوات الله وسلامه عليه أن هناك يوما آخرا كان شديدا، وهو يوم العقبة. يوم العقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة أخرى ولكنها مهمة، كان يعرض نفسه على القبائل، يعرض دعوته على القبائل، لا يستنكف صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعرض بضاعته المباركة الشريفة الهداية والنور على قبائل مكة وعلى الزائرين وعلى الحجاج في ذلك الوقت. فعرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على من ذكرنا، ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبه أحد إلى ما أراده صلى الله عليه وسلم. الناتج طبعا الشعور عندما يكون الإنسان يدعو إلى شيء وهو معتقد وهو متمني أن ينشر ذلك الأمر على الناس، الشعور إذا رد شعور جدا قاسي. يقول صلى الله عليه وسلم: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب وهو يشعر بأن تلك الدعوة لم تصل، الهداية التي يحملها صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أو لم يرد الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أن تصل إلى قلوبهم. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، منطقة بعيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. سحابة اللطف وسحابة الكرم، وسحابة أظلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر فيها، وهذا طرق من طرق الوحي، طرق من طرق الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأتي سيدنا جبريل عبر سحابة أو صلصلة الجرس أو دوي النحل، كلها طرق من الطرق التي كانت تلقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني. وهنا باب الفرج من الله سبحانه وتعالى، والانفعال الصادق عندما يكون الإنسان يأتي الجواب المباشر من عند الله سبحانه وتعالى بلا تلكؤ ولا تأخير. انفعل انفعالا صادقا صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب وهو مهموم لأنه شعر أن تلك الهداية لم تصل، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي همه وأراد أن يفرج عنه. فذهب سيدنا جبريل فقال له: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، لأن الرد كان منهم يعني الجفوة والغلظة، وقد بعث إليك ملك الجبال. ملك الجبال ملك من الملائكة مأمور فقط بهذه الجبال، وأنه مكلف من عند الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي الأمر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن ملك الجبال قد بعثني، وإن الله قد بعثني إليك، وإن شئت أن أطبق عليهم هذا الأخشبين. الأخشبين جبال، جبلين بمكة عظيمين، فأراد ذلك الملك عليه السلام أن يطبق الأخشبين على كل من في ذلك المحل في العقبة، وتنتهي المسألة ويذهب الناس جميعا، لأنهم ما أحسنوا التحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحسن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أيضا مطالبون بأن نحسن الاستماع والإنصات إلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام المنثور الآن في الكتب الصحيحة، المنثور الآن في كلام العلماء، المنثور الآن في كتب السير، كل ذلك كلام خاطبنا به صلى الله عليه وآله وسلم، والمسألة ليست مسألة حياة أو موت، فإن الأمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه من تعليمات وما صدر عنه من كلام وما صدر عنه من أفعال كلها مبثوثة في خلال الكتب التي نقرأها والكتب التي نتعلمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأفة منه صلوات الله وسلامه عليه، قال له: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذه الرحمة التي حل بها المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك القضم للغيظ الذي تجلى في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أبدا لم يرد من ملك الجبال أن يفعل ذلك، قال له لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث معاني كثيرة، تسلية المولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليه، وجل وعلا ربنا أراد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم لنا نحن الذين لو ما أحسننا الاستماع إلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم نستحق أيضا أن يكون هناك عقاب، ولا راد لعقاب الله سبحانه وتعالى إذا أراده بالبشر. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتهى من غزوة الطائف، وانتهى من الوصول إلى حنين، والوصول إلى مكة المكرمة، والوصول إلى موضع الغنائم، موضع الشرائع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوزع الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر أناسا في القسمة، فأعطى هذا 100، وأعطى الآخر مثل ذلك، وأعطى أناس من أشراف العرب مثل ذلك. يعني كان يعطي صلى الله عليه وآله وسلم ويوزع العطايا حسب تشوفات وتشرفات قلوب الناس، هذا يريد كثير يعطيه كثير، هذا يريد أكثر يعطيه أكثر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في قلوب الناس فيعطي كل واحد حاجته التي يعني يريدها لنفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك يجبر خواطر جميع الناس وجبر خواطرهم، فكان فلان أخذ 100 وفلان أخذ أقل وفلان أخذ أكثر إلى آخر التقسيمات التي كانت. فرجل من الناس أخذ من القسمة يعني مبلغ، أو أخذ من القسمة قسما لم يكن تلك القسمة ولم تكن تلك القسمة مجزية بالنسبة إليه، فتكلم بكلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين كظما للغيظ، قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يعلمنا نحن، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه مسألة مهمة جدا نتعلمها نحن. الأنبياء أوذوا، والصحابة أوذوا، والأولياء أوذوا، والصالحون أوذوا، نحن أيضا ينبغي لنا إذا أوذينا أن نكظم غيظنا. لهذا فوائد من أبرز فوائد كظم الغيظ أنه دليل على قوة النفس وعلى قهر شهوة الغضب. الإنسان كل إنسان عنده شهوة للغضب، ومن استغضب فلم يغضب فهو كما قيل يعني ووصف، لكن ينبغي للإنسان أن يقهر شهوة غضبه. وكظم الغيظ دليل تقوى الله سبحانه وتعالى وإيثار وعده. الله سبحانه وتعالى وعد كما ذكرنا في الآيات يعني الكاظمين الغيظ، ولذلك من يكظم غيظ دليل أنه يستحق وعد الله سبحانه وتعالى. ومن يكظم الغيظ يأمنه الناس ويصبح مألوفا عند الناس جميعا. كلما كظمت غيظك كلما ألفك الناس واقتربت منهم، وإذا اقترب الناس منك واقتربت منهم فإنه بلا شك لا تكون هناك محاشاة بيننا وبين الآخرين. كظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء والوداد والمحبة. كظم الغيظ فيه دليل الصبر والعفو، وفيه عظم الثواب والجزاء كما يقول العلماء من جنس العمل. فمن ضيق على الناس حين الغضب الله سبحانه وتعالى يضيق عليه، ومن وسع على الناس الله سبحانه وتعالى يوسع عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الكاظمين الغيظ، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يبارك لنا ولكم فيما استمعنا إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والعاشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فلسطين المحتلة رام الله، استنفار صهيوني بعد مقتل مستوطن واقتحامات الأقصى بمشاركة بن غفير. قطر، رئيس الوزراء القطري يقول منطقتنا شهدت زلزالا والكيان صهيوني لا يلتزم بتعهداته في غزة. اليمن، التصعيد يجبر 147 ألف يمني على النزوح ودعوات لسرعة إغاثتهم. المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر بشأن نازحي اليمن. هجمات الحوثيين على السعودية، هل حان وقت تفعيل تحالف مكة؟ سوريا، القبض على رئيس أركان الحرس الجمهوري وعميد طيار في نظام الأسد المخلوع. فلسطين المحتلة نابلس، كاميرا تراقب مخاض أسيرة مقيدة والرضيعة بزي مصلحة السجون الصهيونية. النمسا، حظر الحجاب بالنمسا، شكاوى من استبعاد طالبات محجبات من الحصص الدراسية. أوكرانيا تستهدف إحدى أكبر مصافي النفط في موسكو. الطبول تقرع مجددا لماذا يلوح ترامب بتصعيد غير مسبوق. لوس أنجلوس، الناس يتألمون هناك. مصارع فنون القتال شون شرف يعلن تضامنه مع فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران وطهران تتوعد. خبير عسكري يقول نتنياهو يستغل حادثة رام الله لضم المنطقة جيم. فلسطين المحتلة غزة، قبور لساكنيها، خطر انهيار المنازل المتضررة يلاحق نازحي غزة مع قرب الشتاء. فلسطين المحتلة الخليل، صعوبات تواجه مزارعي العنب بالخليل جراء قيود الاحتلال واعتداءات المستوطنين. أوروبا تستعد، حرب هجينة وتسليح ومخاوف نووية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة رام الله، قتل صهيوني أمس في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش نفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته هيئة البث الصهيونية. في حين قالت محافظة القدس إن وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة. قطر، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المنطقة بحاجة إلى إطار يحترم سيادة الدول ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى، مؤكدا أن الأمن الدائم لا يمكن بناؤه عبر دورات متكررة من التصعيد والرد. وأضاف أن على دول المنطقة العمل على بناء الثقة ومعالجة مصادر التوتر والقضاء على مصادر الاختلاف، مشددا على أن قطر تواصل العمل عبر الدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة عملت مع شركائها إقليميا ودوليا لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وخفض التوتر. اليمن، تتصاعد أرقام الفارين من لهيب المعارك والتصعيد بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين وسط دعوات من الحكومة والأمم المتحدة إلى سرعة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين. وفي أحدث تقرير كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن اتساع رقعة النزوح في 8 محافظات البلاد خلال الفترة من الأول وحتى 18 من سبتمبر أيلول الجاري. المنظمات الإنسانية، ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص بحسب أحداث إعلان للأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت دقت فيه المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر، مؤكدة أنها لن تستطيع الوصول إلى جميع النازحين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة. هجمات الحوثيين على السعودية، أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن التطورات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين اهتماما واسعا في الأوساط السعودية الرسمية والشعبية والإعلامية. فقد حملت رسالة واضحة مفادها أن تركيا تقف إلى جانب المملكة وأنها مستعدة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في مكة لتقديم الدعم العسكري والتقني الذي قد تحتاج إليه الرياض. سوريا. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية أمس إلقاء القبض على العميد الطيار السابق زكريا محمد سنون الذي شغل مواقع قيادية في جيش نظام بشار الأسد بعد يوم من إعلانها القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل الذي تولى رئاسة أركان الحرس الجمهوري في فترة النظام المخلوع. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن سنون كان يحمل رتبة عميد ركن طيار خلال عهد النظام المخلوع وشغل موقع رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2020، موضحة أنها الفرقة المشرفة على العمليات الجوية لثلاثة مطارات عسكرية. فلسطين المحتلة نابلس. أم مكبلة بالسلاسل ومقيدة بسرير المستشفى وجنود مدججون بالسلاح لا يتوقفون عن الصراخ المليء بالحقد وولادة قيصرية فيها من المعاناة والألم ما لا يطاق ولا يمكن وصفه. هكذا كان حال الأسيرة الفلسطينية دانا جودة 35 عاما وهي تضع طفلتها ليا قبل أيام داخل مستشفى صهيوني بعد أن مرت بألام حمل عسيرة في سجون الاحتلال وحرمت من أبسط احتياجات الرعاية الصحية والغذائية. النمسا. لم تبدأ مشكلة تطبيق خطر الحجاب الجديد في المدارس النمساوية من نص القانون وحده بل من المسافة بين ما يفرضه على أولياء الأمور وما تقول الهيئة الإسلامية في النمسا إن بعض الإدارات تفعله داخل الصفوف. وتؤكد الهيئة أنها تلقت شكاوى مستمرة من أسر تفيد باستبعاد طالبات محجبات من الحصص الدراسية أو الضغط عليهن لخلع الحجاب بعد أيام من بدء تطبيق القانون الذي يمنع الفتيات دون سن 14 عاما من ارتداء غطاء الرأس وفق التقاليد الإسلامية في المدارس. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أوكرانيا تستهدف. قالت السلطات الروسية أمس إن أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بجزء من مصفات نفط في العاصمة. وواصلت أوكرانيا وروسيا تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي أنهما اتفقا على وقف هذه الهجمات. الطبول تقرع مجددا. لم تكد تهدأ نذر المواجهات في الشرق الأوسط حتى عاد طبول الحرب لتقرع بصخب أعلى وبوتيرة متسارعة، إذ شهدت الساعات الماضية تحولات دراماتيكية متلاحقة لم تكن حزمة التحذيرات الأمنية التي أصدرتها السفارات الأمريكية في المنطقة لرعاياها أقلها، إذ تزامن ذلك تصريحات طهران بتلقيها معلومات استخباراتية تفيد بنية واشنطن استئناف العمليات القتالية. لوس أنجلوس. فاجأ المصارع الأمريكي شون شرف من أصول فلسطينية الجميع بفوزه على جيبل ستيفسون بالضربة القاضية في 12 ثانية فقط ضمن حدث UFC 331 لفنون القتال المختلطة التي أقيم في لوس أنجلوس مساء السبت فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة. وأوقف الحكم فرانك تريغ النزال بعد سقوط ستيفسون لحمايته من ضربات إضافية، وغادر ستيفسون القفص قبل إعلان اسم الفائز وهو تصرف انتقده طاقم البث. وبعد تحقيقه فوزه الأول في منظمة UFC سجله فيها 1-2 احتفل شون ثم وجه رسالة تضامنية مع فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها في وقت توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. وحذر ترامب الإيرانيين أمس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من عواقب التصعيد مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. خبير عسكري يقول تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا صهيونيا بعد مقتل مستوطن قرب رام الله، مع إغلاقات واقتحامات واعتقالات في إطار ما يصفه خبراء بخطة الحسم الشاملة. يشير التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية عقب مقتل مستوطن قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله بمحاذاة مستوطنة نفية سوف إلى إجراءات تتجاوز مجرد الرد على حادثة أمنية وسط مخاوف من مزيد من التقسيم الجغرافي والأمن للضفة. فلسطين المحتلة غزة تخيم على قطاع غزة مخاوف حقيقية من وقوع كارثة بشرية وشيكة مع اضطرار آلاف النازحين للعيش داخل مبان آيلة للسقوط ومتصدعة جراء القصف تحولت وفق وصف طواقم الدفاع المدني إلى قبور معلقة لساكنيها. ومع اقتراب فصل الشتاء ترتفع حدة التحذيرات من انهيارات متتالية بفعل الأمطار وانجراف التربة في وقت يمنع فيه الاحتلال الصهيوني إدخال الخيام والبيوت المتنقلة الكرافانات وتضيق المساحة الجغرافية بالنازحين بعد اقتطاع أجزاء واسعة من القطاع. فلسطين المحتلة الخليل يتعرض مزارعون العنب في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لصعوبات متزايدة بسبب القيود التي يفرضها سلطات الكيان الصهيوني على وصولهم إلى أراضيهم، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي تعرقل عمليات الزراعة والخدمة والحصاد في وقت يواجه فيه الموسم الحالي خسائر إضافية بسبب إصابة المحاصيل بمرض البياض الدقيقي. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوروبا. تتعامل أوروبا بصورة متزايدة مع احتمال تصعيد روسي باعتباره خطرا يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا بعدما بدأت مؤشرات التهديد تظهر في صورة هجمات هجينة وتوغلات بمسيرات وتحذيرات من استهداف أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو بالتوازي مع سباق لتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية. وبينما تستعد دول أوروبية لسيناريوهات مواجهة تقليدية تتسع المخاوف من أن تلجأ موسكو إلى أدوات أكثر خطورة بما في ذلك التهديد النووي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. هجمات الحوثيين على السعودية. هجمات الحوثيين على السعودية، هل حان وقت تفعيل تحالف مكة؟ سوريا، القبض على رئيس أركان الحرس الجمهوري وعميد طيار في نظام الأسد المخلوع. فلسطين المحتلة نابلس، كاميرا تراقب مخاض أسيرة مقيدة ورضيعة بزي مصلحة السجون الصهيونية. النمسا، حظر الحجاب بالنمسا، شكاوى من استبعاد طالبات محجبات من الحصص الدراسية. فلسطين المحتلة رام الله، استنفار صهيوني بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصى بمشاركة بن غفير. قطر، رئيس الوزراء القطري يقول منطقتنا شهدت زلزال والكيان الصهيوني لا يلتزم بتعهداته في غزة. اليمن، التصعيد يجبر 147 ألف يمني على النزوح ودعوات لسرعة إغاثتهم. المنظمات الإنسانية، المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر بشأن نازحي اليمن. أوكرانيا تستهدف، أوكرانيا تستهدف إحدى أكبر مصافي النفط في موسكو. الطبول تقرع مجددا. لماذا يلوح ترامب بتصعيد غير مسبوق؟ لوس أنجلوس، الناس يتألمون هناك. مصارع فنون القتال شون شرف يعلن تضامنه مع فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران وطهران تتوعد. خبير عسكري يقول نتنياهو يستغل حادثة رام الله لضم المنطقة جيم. فلسطين المحتلة غزة، قبور لساكنيها، خطر انهيار منازل المتضررة يلاحق نازحي غزة مع قرب الشتاء. فلسطين المحتلة الخليل، صعوبات تواجه مزارعي العنب بالخليل جراء قيود الاحتلال واعتداءات المستوطنين. أوروبا تستعد حرب هجينة وتسليح ومخاوف نووية. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 29 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن موقيت صلاة يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:49، يرفع لأذان العصر تمام 3:15، يرفع لأذان المغرب تمام 5:53، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:10. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: شباب الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

أبشر أبشر بما يثلج صدرك، يا من يشكو من كثرة الذنوب، يا من يشكو من الهم، يا من يشكو من الضعف، يا من يشكو من الفقر، يا من يشكو من العقم وعدم الإنجاب، يا من يشكو من الضيق، أبشر بما يثلج صدرك. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق الله العظيم. وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. جاوب وراح تشوف، بعنوان جاوب وراح تشوف. لو جاوبت على الأسئلة دي راح تشوف حقائق كانت غايبة عنك. نمرة واحد، يا ترى عندك بيت يقويك ومكان بتنام فيه وأكل تاكله؟ لو جاوبت بأيوة فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. نمرة اتنين، لو عندك مال في جيبك وتوفر منه شيء للشدة، لو جاوبت بأيوة فأنت واحد من اللي بيشكلوا 8% من أغنياء العالم. يا ترى أنت بتشعر بالصحة والعافية النهاردة؟ لو جاوبت بأيوة فأنت أفضل من 1,000,000 إنسان في العالم ما بيعيشوش لأكتر من أسبوع بسبب مرضهم. هل عشت الحروب أو دقت طعم السجن أو لوعة التعذيب؟ لو جاوبت بلأ فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان على سطح الأرض. نمرة خمسة، يا ترى أنت تقدر تصلي من غير خوف من الاعتقال أو التعذيب أو السجن؟ لو جاوبت بأيوة فأنت في نعمة ما يعرفهاش 3 مليارات من البشر. يا ترى أحد والديك لسه على قيد الحياة؟ لو جاوبت بنعم فأنت أسعد من 70% من البشر. نمرة سبعة، يا ترى هل بإمكانك إنك تبتسم دلوقتي وتقول الحمد لله؟ لو جاوبت بأيوة على السؤال السابع فأنت في نعمة. بيقدرها كتير من الناس ولكن ما بيعملوش. كثير من الناس بيقدروا يعملوها لكن ما بيعملوهاش. نمرة 8، يا ترى انت قدرت انك تقرأ الأسئلة دي؟ لو جاوبت بنعم فانت افضل من 2,000,000,000 من البشر اللي ما بيقدروش يقروا، فهنيالك بالحياة دي، هنيالك. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، آية في القرآن تحتاج منا لتركيز وانتباه وتدبر. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. لم يقل بعد تذبذبها، بل قال بعد ثبوتها. الحياة فتن والثبات صعب، فاسأل الله الثبات من قلب صادق. الثبات لا يكون بكثرة الاستماع للمواعظ، إنما يكون بفعل هذه المواعظ وتطبيقها في واقع الحياة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قيل للشيخ ابن باز رحمه الله: يا شيخ، فلان انتكس. قال الشيخ: لعل انتكاسته من أمرين. الأول، إما أنه لم يسأل الله الثبات، والثاني أو أنه لم يشكر الله على نعمة الاستقامة. فحين اختارك الله لطريق هدايته، ليس لأنك مميز أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك، قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. أعيد أحبتي في الله قراءة هذه الآية بتدبر. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية. تأمل قوله تعالى لسيد البشر: ولولا أن ثبتناك فكيف بك. نحن مخطئون عندما نتجاهل أذكارنا، نعتقد أنها شيء غير مهم، وننسى بأن الله يحفظنا بها. يقول ابن القيم: حاجة العبد للمعوذات أشد من حاجته للطعام والشراب واللباس. نفكر هيك نحن يا ترى؟ هل نفكر هكذا؟ داوموا على أذكاركم لتنالوا الموعود. احفظ الله يحفظك. تحصنوا كل صباح ومساء، فالدنيا مخيفة وفي جوفها مفاجآت، والله هو الحافظ لعباده. جعلنا الله وإياكم في حفظه ورعايته، وثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم. برأيكم أحبتي في الله، من يبكي علينا إذا وافتنا المنية؟ قد لا تصدقون، معلومة قد تكون جديدة على البعض منا. يقول الله سبحانه وتعالى حين أهلك قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن

عباس رضي الله عنه في هذه الآية أن رجلا قال له: يا أبا العباس، رأيت قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال رضي الله عنه: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فقد بكى عليه، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. قال ابن عباس: إن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. فقلت له: أتبكي الأرض؟ قال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها كدوي النحل؟ وحينما تعمر مكانك وغرفتك بصلاة وذكر وتلاوة وتلاوة كتاب الله عز وجل، فهي ستبكي عليك يوم تفارقها قريبا أو بعيدا، فسيفقدك بيتك وغرفتك التي كنت تأوي إليها سنين، ستفقدك عاجلا أو آجلا، فهل تراها ستبكي عليك؟ اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة لي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. هذا هو تفسير لقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، سورة الدخان. الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: 3 أدعية لا تنسوها في سجودكم: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتذكر: افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي عمل يدخلك الجنة. يقول الشيخ خالد الجبير: كرروا: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. اللهم اجعل تذكيري هذا صدقة جارية لي ولوالدي ولجميع المسلمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، الصبر في آيات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، سورة البقرة. ومن الصبر: فاصبر إن العاقبة للمتقين، في سورة هود. وفي سورة هود أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن سورة النحل عن الصبر: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سورة العنكبوت. وسورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن سورة الكهف عن الصبر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن سورة مريم عن الصبر: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وأيضا عن الصبر في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. وأيضا عن الصبر في سورة المؤمنون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخيرا أيضا عن الصبر في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق، صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين، آمين يا رب العالمين.